وغلطت هلبة في حياتي، أنا بدأت نتحشم نرجع لربي بعد كل اللي درته، ماش عندي وجه نقابل ربي أساسا بعد اللي كل شيء درته في الحياة، أدنبت، غلطت، ظلمت، هلبة أشياء. أنا تبت قبل، لكن للأسف أنا رجعت للذنب من جديد. أنا نحس في روحي منافق، أنا خايف إن ربي ما يغفر ليش. نحب نقول لك اليوم ورسالة اليوم وحلقة اليوم إنك أنت تقدر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تستناش إنك أنت تكون كامل مكمل باش ترجع لربي. أرجع وإنت مكسور، أرجع وإنت نادم، أرجع وإنت تبكي، أرجع حتى لو وقعت 1000 مرة، أرجع حتى لو طحت 1000 مرة. قلتها لكم بطريقتين، لأن الشيطان دائما يحب يقنعك إنك أنت ما تستاهلش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى عنده رأي آخر ويقول لك تعالى راهو بابي مفتوح ليك، تعالى استغفر ربي وأرجع. الإنسان مش معصوم عن الخطأ، بعلاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ليش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا الإنسان ما يبعدش على ربي لأنه يكره الدين، مرات يبعد لأنه ضعف، هو ضعف، مرات يغلبه هواه، ومرات تصيله صحبة تجرة زي هالبناس يا جهاد، ومرات يبدأ بذنب صغير وبعد فترة يلقى روحه داخل في حاجات هلبة وأكبر من قبل، ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب يبحث عن الراحة في مكان غلط، يبحث عن الأمان في علاقة غلط، يبحث عن سعادة في حاجة حرام، ويقول أنا بنعيش حياتي، قداش بنعيش؟ توا سيورني انتوب وبعدين انتوب. وهنا المشكلة، لأن بعدين وكلمة بعدين والتأجيل هذه من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان ويبرر بها أفعاله وأخطاءه وأغلاطه. بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نخلي الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي، لكن من يضمن إن أنت أو أنتي أو أي حد في الدنيا عنده كلمة بعدين وفعلا حيعيش لي بعدين؟ فيش حد يقدر يضمن، صح؟ فيش حد يقدر يضمن حياته، ولهذا التوبة ما تستناش، ما تستناش. وأخطر شيء مش الدمبرة، أخطر شيء اليأس. فخلونا نفرقوا بين حاجتين، حاجتين انك انت تذنب وانك تيأس من رحمة ربي. الذنب هنا مصيبة،

يبي منك حاجتين، أعوذ بالله منه، يبي منك حاجتين. أول حاجة يخليك تطيح في الذنب، ثاني حاجة بعد ما تطيح في الذنب يقولك خلاص أنت انتهيت، أنت غلطت، ربي ما عادش يقبل توبتك، ربي ما عادش بيغفر لك. شن فايدة التوبة؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت، أنت ما تستهلش رحمة ربي، أنت ما تستهلش أنك تكون مع الله سبحانه وتعالى. فرد بالك، أنت تعطي ودنك للشيطان ولا تخلي الشيطان يوسوس لك بأشياء خاطئة؟ فرد بالك تسمع له. ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، يعني ما تأيسوش. ربي اللي خلقك يعرف ضعفك، ربي اللي خلقك يعرف انك انت بتغلط في مكان معين، ويعرف انك انت ممكن تطيح، لكن المطلوب منك انك كل ما تطيح شوية بس، اعطيني فاصل قصير لو سمحت.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في قصة لرجل الذي قتل 100 نفس، ومن أقوى القصص اللي تعلمنا منها معنى رحمة الله. قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن رجلا قتل 99 نفسا، يعني 99 شخص. وبعدها اسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فسأله هل لي من توبة؟ قال له لا، فقتله وأكمل به 100، يعني بعد 99 شخص اقتل الأخير. بعدها دل إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ترك له نصيحة، إنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خرج ومات في الطريق، واختلفت فيه ملائكة الرحمن وملائكة العذاب، فقضى الله أنه أقرب إلى أرض التوبة فغفر له. شوفوا هنا الرحمة، 100 نفس، مش شخص ولا 2 ولا 3، 100. ومع ذلك لما صدقت

كان صادق في نيته وصادق في توبته، ربي سبحانه وتعالى غفر له. القصة مش معناها ان احنا نستهين بالذنوب، لا بالعكس، لكن معناها لا يوجد ذنب اكبر من رحمة الله اذا صدقت التوبة. بش معناها التوبة الصادقة؟ التوبة هي عبارة على، او مش مجرد ان هي تكون كلمة فقط، مثلا استغفر الله، لا، التوبة لها معنى. أول حاجة تندم على الذنب اللي اقترفته، تحس أنك فعلا غلطت واندمت. ثاني حاجة تترك الذنب، ما تقولش تبت وانت مستمر فيه ومخطط أنك انت تكمله. ثالث حاجة تعزم أنك انت ما ترجع لاش أبدا هذا الذنب. مش معناها انك مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن مع الوقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش وتجاهد نفسك. ولو ذنبك متعلق بحق انسان، لو ذنبك هذا كان متعلق بحق انسان، هنا لازم انك ترد الحق لاصحابه او تحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني لو ظلمت حد في فلوس ترجع حاله، لو أخذت حق شخص ترد الحقوق لأشخاصه، لو ظلمت شخص لازم تحاول أنك أنت تصلح الظلم من غير ما تسبب له أذية أكبر. بهي أنا تبت وللأسف رجعت للذنب. الإنسان ضعيف، الإنسان خلق ضعيفاً، أنا تبت لكن للأسف أنا رجعت للذنب. هنا بنوقف شوية في النقطة هذه، مهمة جدا. في ناس ديما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي كانت كذب. لا طبعا، مدام صادقة لا، لأنك لو تبت وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت وتحتاج إلى توبة جديدة، إنك أنت تجدد نيتك وتجدد توبتك. ما تقولش خلاص أنا فشلت ماش قدرت، لا، أرجع من جديد. تخيل أنت مثلا طفل يتعلم إنه هو يمشي، مش يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، يمشي ويطيح، خلاص هل نقول له خلاص أنت ما تعرفش تمشي أقعد في مكانك؟ لا طبعا، نرفعوه ونمشوه خطوة بخطوة بخطوة، ويطيح ويرجع، يطيح ويرجع، وهكذا لين يبدأ يمشي هالطفل هذا. فكيف انك انت او انتي وتعرف طريق الرجوع الى الله وتتعلم انها كيف تطلع من الطريق اللي انت ادنبت فيها الى طريق الله سبحانه وتعالى، بانك انت لو طحت في الذنب هذا انك انت ترجع تنوض من جديد وترجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى. فعلاش الله سبحانه وتعالى يا ملاك يحب التائبين؟ الله سبحانه وتعالى يحب التائبين. علاش ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في آياته الكريمة وقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. شوفوا الكلمة يحب، مش بس يغفر لهم، مش بس يسترهم، يحبهم. يعني الإنسان اللي يرجع لربي بعد الغلط الله سبحانه وتعالى يحبه. وفي الحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده، والحديث يضرب مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشربه، فوجدها بعد أن يأس منها، من شدة الفرح قال كلمة أخطأ فيها من شدة الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع ما تلقاش ربي يقول لك وين كنت، لا، هيقول لك بل رحمة الله أوسع.
رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك من التوبة. أحيانا المشكلة مش في الشخص نفسه، أحيانا المشكلة في الناس، وهذا دائما نوقع فيه للأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية. وعلى سبيل المثال إنك أنت تبي تتوب، أنت آخر واحد يجيك حد يقول لك أنت تبي تتوب، أنت آخر واحد تتكلم على الدين، أنت شن تعرف عليه الدين، أنت تعرف ماضيك، أنت تعرف شن درت في يوم من الأيام، ها شن صاير فيك، قبل كنت تدير كذا وكذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يحاول يحاسب إنسان على ماضيه، أنت مش ربي، أنت مش ربي باش تحكم على الناس أو تحاسب إنسان على ماضيه أو على فعل أذنب فيه. لو الإنسان هذا تاب ما عندكش الحق إنك تجره للماضي كل مرة، ما عندكش الحق إنك تفكر بالماضي كل مرة والغلط اللي أذنب فيه، مالكش الحق إنك أنت تحاسب إنسان ما دام الله سبحانه وتعالى اللي أعلى مني وأعلى منك وأعلى من الكل موجود. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوفوا الجمال الآية، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لهم، يبدل السيئات بالحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك يوم من الأيام ممكن إنه يتحول إلى سبب في قربك من الله سبحانه وتعالى وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. ورد بالك لما تذنب في شيء تفضح نفسك، فما تفضحش نفسك. ومن الأمور المهمة جدا اللي حنتكلم فيها اليوم إنك أنت ما تفضحش نفسك. لو الله سبحانه وتعالى استر عليك ما تمشيش أنت تفضح نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني الإنسان ما يقعدش يحكي على معاصيه ويفتخر بها. مش لازم الإنسان الناس تعرف كل شيء في ماضيك، وخاصة خلاها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ابكي في سجودك، استغفر الله، صلي، أقرأ قرآن، غير الصحبة السيئة اللي في حياتك، غير الأماكن اللي تجرك دائما الغلط، وأبدأ حياتك وحياة جديدة وصفحة جديدة في حياتك. لما تغير صحبتك، نقول احنا عتبتك، غير صحبتك، بدل الأصحاب السيئين بأصحاب نقول احنا صحبة حسنة. كل ما تحس بالذنب أو كل ما تفكر بالذنب أقرأ قرآن، استغفر، صلي، توضأ وصلي ركعتين واستغفر، ابكي في سجودك، اشكي لله، وغير الأماكن اللي تجرك للغلط، وأبدأ حياة جديدة. التوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة بمعناها التغيير. لو تبت من علاقة حرام أقطع أسباب الرجوع، لو تبت من صحبة سيئة بدل صحبتك، لو تبت من غيبة عود لسانك على السكوت، لو تبت من ترك الصلاة ابدأ بالصلاة، ولو تبت من ظلم الناس صلح اللي تقدر عليه. لأن التوبة الحقيقية لازم يكون لها أثر، مش لازم الناس تعرف إنك أنت تغيرت، خليهم يلاحظوا التغيير في أفعالك مش في قولك فقط، خلي التغيير في أفعالك. في فقرة تقول: أنا نتحشم من ربي، نستحي من الله سبحانه وتعالى. في ناس تقول: أنا بعد كل اللي درته كيف بنرفع يدي ونقول يا ربي؟ ما عنديش الجرأة، ما عنديش الشجاعة،

لأني مذنب، لأني أخطأت. وهنا نقول أرفعها، بالعكس أرفعها وأرفع يديك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي تمشي له. لو غلطت في حق شخص مرات تستحي منه، تتحشم منه وتهرب، ما تقدرش تقابل الشخص هذا لأنك غلطت في حقه. لكن مع الله أرجع. ربي سبحانه وتعالى يحب التوابين، والنبي صلى الله عليه وسلم شين قال؟ قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لما تكون التوبة صادقة ما تقعدش تعيش طول عمرك أسير لماضيك، ما تخليش ماضيك يتحكم بيك وزلات الماضي تتحكم بيك، لا. ما دام أنت تبت لله توبة صادقة خلاص ما تقعدش عمرك كله أسير في الماضي. في ناس تقول لك أنا نستنى في شهر رمضان باش نتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر نقول لك لا تنتظر رمضان، مفيش حد ضامن الحياة، مفيش حد ضامن نفسه إنه هو يعيش لرمضان، مش معروف. ففي ناس تقول لي مرات أو تقول لكم حتى أنت، نقول رمضان جاي توب نتوب، الحج جاي نتوب، تو لما نكبر نتوب، لما نتزوج نتوب. حطوا عليها مليون خطة هيها، لما نتزوج نتوب، لما تتحسن ظروفي بنتوب. لا والله، حاب نقول لكم ان التوبة مش مرتبطة بموسم حج ولا رمضان ولا كبر ولا زواج ولا ظروف، بالعكس باب ربي مفتوح اليوم وفي هذه اللحظة وفي كل لحظة. وانت توا حاليا تسمع في الحلقة، ممكن تكون هذه اللحظة هي بداية جديدة لصفحة جديدة في حياتك. مش لازم تستنى شهر رمضان، مش تستنى العيد، ما تستناش الحج، تستناش انك تمشي العمرة مثلا. فأبدأ من اليوم لعلها تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى. فآخر لحظة، لكن في شيء مهم جدا من أجلوش باب التوبة، لأن الإنسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته في الدنيا. بهشين الدليل ملاك، الدليل يقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب، التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت انت تقدر تغير من نفسك، مش وقت انك انت ما تقدرش تغير من نفسك. فرسالة لكل شخص ضايع وحاير ومش فاهم شيء، نحب نقول لكم لو انتم تسمعوا فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3 وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، لو انت تو تسمعني وتقول ملاك انا ضايع، يا ملاك انا حاير، يا ملاك انا ما عرفتش كيف نرجع لله سبحانه وتعالى، في طبيعة الحال شو بنقول لك؟ بنقول لك انت مش ضايع، ابدا مش ضايع، طول ما انت تعرف طريق الرجوع الى الله سبحانه وتعالى مش ضايع ابدا. لو قلبك وجعك على ذنبك، هذه مش علامة انك انت انتهيت، هذه علامة تكون بداية صحوة. لو تحس بالذنب استثمر الندم، لو تحس بالندم هذا استثمره، ما تخليش يتحول إلى يأس، لا بالعكس خليه يتحول إلى سجدة، إلى دمعة، إلى استغفار، إلى صلاة، إلى بداية جديدة نحو الصلاح.
فرسالتي لكل شخص ظلم شخص، ولو أنت في يوم من الأيام ظلمت إنسان، ما يكفيش أنك تقول لا، تقول ربي توي يغفر لي. إذا عندك حق للناس حاول أنك تصلحه، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانات لأصحابها، اعتذر إذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر أكبر. ولو ما قدرتش توصل للشخص اللي ظلمته في يوم من الأيام، أكثر من الدعاء له واعمل الخير بنية الإصلاح، إصلاح ما فسد. وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، لازم ترجع لمرجوعك ومرجوع كل المؤمنين والمسلمين أهل العلم والفقه لما تبي تعرف تفاصيل المتعلقة برد حقوق الناس، سواء كانت أموال، سواء كانت أمانات، سواء كانت أشياء معينة. هما حيفيدوك أكثر من أي شخص آخر بعلمهم، لأن حقوق العباد موضوعها كبير وخطير جدا، مش أي حد يفتي فيه إلا الناس المختصة وأهل العلم فقط. بهي شنديروا من اليوم؟ كيف نبدو؟ كيف بدايتنا؟ شن خطواتنا؟ خلونا نخلو الحلقة هذه مش مجرد كلام جميل وكلام منمق وكلام خفيف على القلب والأذن. نبيك من اليوم، أو نبيكم بالأحرى وبالمجمل من اليوم، تديروا خمس حاجات، خمس أشياء. أول حاجة، لو تديروا في ذنب، وقفوا هالذنب هذا، وقفوا أي ذنب من الذنوب كانت صغيرة أو كبيرة. ثاني حاجة لازم تديروها أو خطوة، أنك أنت تستغفر ربي بصدق بنية. وثالث حاجة أنك تنوض تتوضى وتصلي ركعتين بنية التوبة. رابع حاجة تقدر تبدأها من اليوم، من اللحظة هذه، أنك أنت تبتعد على السبب اللي رجعك للذنب، أيا كان، صحبة، مكان، علاقة محرمة، إلى ما ذلك. خامس حاجة، ابدأ بعمل صالح جديد، إلهي نفسك في شغل، في صدقة، في أي شيء، في أعمال صالحة، حتى لو حاجات بسيطة زي ما قلت لكم، صدقة، صلاة، قراءة قرآن أو حفظ القرآن، بر الوالدين، أنك أنت تبر بوالديك، مساعدة محتاج، أنك أنت تتكفل بعائلات وأرامل وأيتام، هيساعدك الموضوع أكثر. كلمة طيبة، أنك أنت وما تمشي الناس تقول لهم كلمة طيبة، مش كلمة تهدمهم، كلمة ترفع منهم، فكلمة طيبة، لأنك أنت هيك تبي فعلا أنك تبدأ حياة جديدة. فماذا لو كانت هذه الليلة وساعتنا هذه ولحظتنا هذه آخر فرصة لي وليكم للكل؟ تخيلوا معي، بس مجرد تخيل، مش طالبة منكم شيء إلا إنكم تتخيلوا معي، إن لو كانت هاللحظة هذه في الثانية هذه الساعة 6:54 دقيقة، آخر فرصة لي وليكم وللكل، فتخيلوا إن الليلة ترقد ومش عارف إن الصبح بيجي ولا لا. تخيل انت، ترى ما تعرفش انك انت بتترد روحك ولا لا،
ايش هي الحاجة اللي انت او انتي او اي حد في الدنيا يتمنى ان هو يديرها قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ امانتك؟ شن الشخص او اللي او من هو الشخص اللي انت تتمنى تسامحه او تتمنى ان هو يسامحك والعكس؟ بشن هو الذنب اللي تتمنى انك انت تسيبه وتخليه؟ ما اعتقدش ان كنا ما عندناش ذنوب، رافي اللي عنده ذنوب بسيطه ولا كبيره، فما يجينيش حد يصلي على طرفه ويقولك لا انا مش مذنب. لا انت مذنب، الكمال لله سبحانه وتعالى، احنا ناس وعباد الله سبحانه وتعالى ومش معصومين عن الخطا. بشين الصلاه اللي تتمنى انك انت حافظت عليها؟ الأسئلة هذه نبيكم أنتم تجاوبوا عليها. شين الكلمة اللي تتمنى أنت ما قلتهاش في يوما من الأيام؟ وشين الحاجة اللي تتمنى أنك قلت فيها يا ربي سامحني؟ ما تستناش وما تأجلش، لأن أحيانا الإنسان يكتشف قيمة الفرصة بعد ما تضيع منه. بح، الأسئلة هذه نتمنى أنكم أنتم تجاوبوها، افتحونا التعليقات، وحنذكر رقم الهاتف 092-159-99-099-092-159-99. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامج من القلب معكم ملك محمود. في سجود، شن قالت سجود؟ شن قالت سجود؟ والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار مع كثرة الإلحاح بالاستغفار. طول أول مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله خير. أهلا وسهلا.
1: ألو،
0: أيوة، من معي؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا، ميمة سميرة، شن حالك؟
1: لا الحمد لله، كيف حالك؟ كيف حالتك؟ عمرتك وميتك وميتك؟
0: والله لك كويسين، في نعمة والله، الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي يهدي العباد والبلاد يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: عليكم تكثروا الصلاة على النبي اليوم، تكثروا على الصلاة على النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: بحكي أنا كان
0: إيه؟
1: نقول كلمتين.
0: قولي كلمتين، قولي عشرة، هاي تفضلي.
1: بدي أهلي كلهم يسامحوني، والمستمعين كلهم يسامحوني. أنا أمس في المستشفى، أنا حيث محولي حشاك ورم من رقبتي، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بدي المستمعين كلهم يسامحوني. ونبي أي حد يساعدني ببس لحاجة يساعدني.
0: حاضر
1: والله العظيم، والله العظيم أقسم بيات الله، إن شاء الله أخذي مولي.
0: حاضر،
1: بكو حلي من كسابك.
0: حاضر حاضر يونس، بالله تقريبا أنا راح مني رقمك، تمام، بس خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء، وأنا حنكلمك، تمام، أنا حنكلمك شخصيا، تمام، خلاص، خليك بس على الخط ياخذ رقمك بس. لا لا لا، ما فيش جميل، والله ما فيش جميل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ان شاء الله ربي يشفيك اول حاجة، ثاني حاجة اخذت الرقم بقى. ان شاء الله حنتواصل معك تحت الهواء باذن الله بعد انتهاء الحلقة باذن الله، الواحد الاحد لو كان عندي عمر باذن الله حنتواصل معك، وان شاء الله خير. وانا عارفه ظروفك فيما سبق، والامر معروف لدى هالبناس، بس نسال الله ان ربي يفرج عليك، ونسال الله ان ربي يبعث لك ناس فعلا يقفوا معك، تمام يا رحيل؟ في ناس حيتواصلوا معك حتى عن طريقي انا، وان شاء الله حنديروا حل يا ماما سميرة، وإن شاء الله لبس عليك وطهورا يا رب. في تعليق تاني يقول سجود، يقول أفضل دعاء للتوبة هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على هاتك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك وام؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب، الحمد لله، في نعمة والله.
2: هي أول حاجة لازم أقول أني روحت من ألمانيا وهذا وخصيت هناك المداخلة.
0: عبادي صح؟
2: عبادي هو.
0: يا مرحبا، يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. سبحان الله، يعني العنوان اللي جبت على المداخله كان عنوان جميل، تمام، عنوان لازم يسمع الناس كلهم ويعرفوا معناه، ان ابواب التوبه مستحيل ان تطلق.
0: جميل
2: يا جماعه، مرات الواحد يغلط ويبعد عن يا ربي ويحفظ ذنوب، وبعدها يبدا يقول انا ايش درت؟ هل ربي معك تغفر لي؟ هل بعد كل اللي دفته نقدر نرجع انا ونرجع نتوب؟ نقدر نقول كمان نقدر ترجع، لان الله سبحانه وتعالى كان في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. شوف ربي كيف سمعنا عبادي، حتى وهم مشركين على أنفسهم بالذنوب. يعني حتى الواحد لو غلطت، حتى لو بعدت، حتى لو رجعت للذنب من جديد أكثر من مرة، أنت ما تشعر رحمته. المشكلة مرات مش في الذنب نفسه يا ملك، المشكلة في الشيطان اللي يخليك تيأس وتقول خلاص أنا ما عادش ينفع معي الذنب.
0: صح.
2: طول ما روحك في التوبة مفتوح. النبي قال كل بني آدم خطأ، وخير الخطأين
0: توابين.
2: توابون. يعني الإنسان الصبيح يغلط، لكن الخير مش إنك ما تغلط مش أبدا، الخير إنك لما تغلط تقدر ربك. وهذا كلامي.
0: بارك الله فيك، صحيت، جزاك الله خيرا يا أخونا عبادي، بارك الله فيك. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراية 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، على 092-150-59-99 092-150-59-99. باه رحيل تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ذقه وأجله وأوله وآخره على نيته وسره، اللهم أمين يا رب العالمين. سجود شن تقول؟ تقول قد تقصد بعبارة الذين تابوا أشهر قصة توبة في الإسلام، وهي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أو بالمعنى العام للقصص التائبين العظيمة، كقصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تاب الله عليهم فأنزل فيهم قرآنا يتلى، قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم دون عذر مقبول، أسماءهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلقوا الأعذار الكاذبة كغيرهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتهم وعدم كلامهم لخمسين ليلة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتاب الله عليهم ونزل قبول توبتهم في صورة التوبة لصدقهم. جميل. ترى دقيقة بس نبرا لي برقم تقول ليه. تصلي بي أنا يا أنجل على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة اليوم من القلب، أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك. واللي تناولنا فيها بداية بطرح الموضوع علاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى، وعليكم السلام لكل من التحق. فقلنا أحيانا الإنسان ما يبعدش على الله سبحانه وتعالى لأنه هو يكره الدين مثلا، حاشا وكلا، مرات يبعد لأنه هو ضعف، لأن الإنسان خلق ضعيفا، مرات يغلب هواه ويمشي على هواه، ومرات للأسف تصير له صحبة هي اللي تجره إلى طريق الخطأ. صحبة، ما صحبة نقصد صحبة السوء أو رفاق السوء، أي كانت المسميات. مرات يبدأ بذنب صغير وبسيط، وبعد فترة يلقى روحه غرق في الذنوب، من بسيط صغير الذنب هذا إلى أشد وأكبر الذنوب. ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب. وين يهرب؟ وليش يهرب؟ وشن السبب؟ لأنه ممكن يبحث عن الراحة في أماكن خاطئة، يبحث عن الأمان في علاقات خاطئة، يبحث عن السعادة في حاجات حرام، ويقول لك أنا بنعيش حياتي وبعدين نتوب. يا من عاش سيورني بنتوب. هذه الكلمة يدور فيها شماعة للذنوب والمعاصي، سيورني ندوب، نتوب ولا والله لما نتوب، لكن مش توا. وهنا المشكلة، لأن أنت أو أنت أو أي حد، ما فيش حد يضمن بعدين شني. أنا تو ممكن معاكم، ممكن بعد دقيقة ربك ياخذ أمانته، أو ما تدريش أمتى يعني، فما فيش حد يضمن. فما تربطش كلمة بعدين بحياتك وكأنك أنت بتخلد في هذه الحياة أبدا. هذه الكلمة تعتبر من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان، اللي هو بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نرجع لله، بعدين نخلي الحرام ونترك الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي، وبعدين وبعدين. وانت شن يضمن انك انت تعيشه بعدين يا اخي؟ شن يضمن؟ ما فيش حد يضمن راه. ولهذا التوبة ما تستناش. في مكالمة، يلا فصلت المكالمة. تمام. فأخطر شيء إنك أنت توقع في الذنب، لكن أخطر منه هو إنك أنت تيأس. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
1: أيوة، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلين بنتي، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: اخبارك؟ كيف حال يونس؟ ربي يحفظك ان شاء الله.
0: الحمد لله بخير في نعمه والله.
1: اكيد ما عرفتنيش والله، يا غيبه طويله. والحمد لله يا ربي.
0: ايه لا، الصوت نعرفه بس الاسم راح.
1: ايه والله مصروف، حتى الاسم ما يريحش، لما هو الصوت مربوط بالاسم.
0: ما هو المشكله ليه اصوات هلبه قدهاش، لكن هو الفكره ان الصوت سامعاته.
1: والله حبيبتي انت، والله حبيبتي.
0: تسلمي لي، بارك الله فيك. هاي من معاي؟ فكريني
1: انت. عسل، مفكرك بالكلمة عادي، ديما نقول لك فيها في التعليقات انت عسل.
0: كلهم يقولوا لي عسل، لا يقولي لي مني.
1: لا لا، خليني نابس نقول لك عسل.
0: باهي باهي يا ودي. مني؟
1: ام سالم. ام سالم،
0: بالله عليك ام سالم.
1: والله
0: يا عاش من سمع صوتك يا ام سالم.
1: وتعيشي يا غالية، وتعيشي.
0: توين يا أم سالم وين؟
1: والله بنيتي تو كانت بحكي لك بنقعد نبكي ونقعد هالبصار وفيها هالبحاجة.
0: ليش ما اتصلتيش بي؟ باي اتصلتي بي وحكيتي لي حتى في الخاص.
1: والله ما فيك كل شيء شيء مني، كل شيء راح مني هيك خلوق وهالبحاجة. أول حاجة أنا تو قاعدة لي تو 13 شهر نمشي بالقيلة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحاجة الأولى اللي هي أنا طحت وداروا لي عملية عندي أحسك عظم تقدر تكسر وقاعدة لي تو هيك يعني، لكن الحمد لله. وبعدين عندي بنتي بغاها الله والاعتراض على أمر الله.
0: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالله، عظم الله أجرك.
1: درت عملية وجعني في قلبي، درت البطارية، ركبوا لي البطارية قاعدة تو هيك تعبانة منها لي 3 شهور بس قاعدة يعني تحت الملاحظة هيك. الحمد لله
0: الحمد خلاص لله. الحمد لله ربي يشفيك إن شاء الله. ربي يشفيك يا أم سالم
1: إن شاء الله. إن شاء الله يرحم بنيتي إن شاء الله يا ربي يا سيدي. والله العظيم يا ملوكة أنا كان نقول لك يجي 8 حلقات نسمع فيهم في العشية هيك نفتح ونلقى فيه.
0: باي باي نسألك نسألك سؤال يا أم سالم.
1: نعم بنتي
0: نسألك سؤال بالله. لما انت تسمعي في 8 حلقات هما ما حنيتيش للماضي؟ ما قلتيش حسرة على ملاك؟
1: والله لا والله انا والله بالعكس والله ديما في بالي نلقى فيك هيك ندير لك دبعت لك مش عارفه يوصلك تعليقات هيك في الراديو. انا والله ما فتحت اهلي هذه قلت لك يجي حلقات يعني تسمع فيها مرات نكذب عليك لو نقول لك حاولت.
0: ايه
1: إيه؟ هيك نسمعك نحب نسمع لك هيك وخلاص.
0: باي اسمعي اسمعي انا عندي طلب.
1: الحمد لله.
0: انا عندي طلب يا ام سالم.
1: والله تفضلي بنتي.
0: انا قدام الناس راه طلب قدام الناس، انت عارفه لما نقول لك طلب قدام الناس معناها قدام الناس.
1: اكيد اكيد.
0: لا هو احنا ما نستغنوش عليك يا ام سالم، وانت تعرفي مكانتك ومعزتك ومن خلال برنامج الصباح وانت عارفه.
1: والله حبيبتي غالي عليا من زمان انت ويونس، ربي يحفظكم
0: ان شاء الله
1: وربي ان شاء الله يطرحك يا ربي ان شاء الله يا ربي يتبرك من تمره يا ربي يا سيدي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بس بنقول حاجه
1: الذريه الصالحه ان شاء الله.
0: يا ام سالم ما تحرميناش من الصوت وما تحرميناش من المشاركة أي إن كانت المشاركة.
1: لا إن شاء الله والله إن شاء الله. بس كي والله أنا اليوم مريضة كي والله العظيم عجبني ما في موضوع أمس يا إعادة الحلقة كي بتاع
0: أين
1: حلقة أمس إعادة هي تقريبا حلقة هيك.
0: إيه أمس إعادة. إيه بس شنو هي الحلقة؟
1: إيه لأن قعدت نحاول هيك إيه والله ما نحيش بدا البرنامج لين انتهى وانا نقول بكشي مش اعاده حاول بالتليفون لان ضبطها بعدين اعاده خلاص كمل البرنامج.
0: يا ودي مرحبتين بك يا ام سالم.
1: والله برنامجك بالفعل راهو يا ملوكه من القلب الى القلب، ديما نسمع فيكم نقول لك تقولوا اسمعوني من خلي قلبكم يسمع مش عقلكم ودانكم. لا
0: زمان.
1: والله بالعكس انت
0: زمان يا ام سالم
1: بلسم القلب كلامك بلسم القلب صراحة يعني الحق. والله المواضيع كلها جنينة وحلوة خاصة أعمل الموضوع هذا على زي ما تقول الراجل والمرأة والتدخل الغير
0: إيه إيه إيه إيه إيه. والله بس يا أم سالم الحاجة. أم سالم
1: نعم.
0: أنا زمان باهي بفكرك باللي باللي مضى كويس زمان لما كنا في برنامج الصباح لو تتفكري كنت ديما نقول لكم ديما في حاجه كي ديما نحط فيها ما بين الكلام والكلام، نقول لكم ديما خلوني نتكلم من قلبي، فديما نقول لكم كلامي من القلب للقلب. لين سبحان الله لين سبحان الله شاء القدر انه يكون برنامج فعلا من القلب
1: من القلب الى القلب. صح
0: من القلب للقلب.
1: هو اصلا انت في اصلا انت في قلوب الناس كلها.
0: تسلمين الله يعزك.
1: انت كلك مش غير كلامك انت الحق. والله العظيم والله والله عندك حاجه هيك مميزه انك انت خشيتي قلوب الناس كلها صراحه. انا والله حبيتك من اول ما سمعتك مره هيك يعني.
0: الله يعزك يا ام سالم ويعطيك صحيحتك يا رب وما يحرمنا منك ولا من صوتك ولا من الناس
1: اللي ان شاء الله يا رب. والله ان شاء الله صح. وانا نتمنى قلت لي كنت خليك معانا بصوتك علينا نتمنى نجي معاك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا تتفضلي وتنوري. والله تتفضلي وتنوري
1: هيك شويه ان شاء الله هيك
0: ما والله تتفضلي وتنور يا مانة.
1: المهم يونس حاله باهي.
0: لا لا كويس يونس، معاي هو في الاخراج.
1: سمعت حتى كلمتك امس في الحلقه اللي عاده
0: إيه؟
1: لما واحد ولا واحده قلت لك هو المخرج يونس ولا؟ قلتي لها انت اصلا ما دام انا موجوده معناتها مين المخرج؟
0: واضحه هي اصلا انت معروف، المفروض تعرفوني اساسا، تعرفوني انا لما نقدم برنامج معناها المخرج من بيكون
1: معناتها والله ان شاء الله ربي يعقد عسلكم، ان شاء الله ديما موجودين مع بعضكم، ان شاء الله ديما حلوين وطيبين
0: يا رب،
1: ان شاء الله ربي يرزقكم بالذريه. والله ديما الدعاء ليك يا ملكه والله.
0: تسلمي لي يا ام سالم، تسلمي لي وان شاء الله ربي.
1: معلش سامحيني، اسمحي لي يعني بنمسي بالخير على كل المستمعين.
0: يا ودي خودي خودي مساحتك، خودي مساحتك يا ام سالم، لنا ليك هلبة ما كلمتيناش.
1: والله نحب نحيي كل الناس، كل المستمعين وكل الناس اللي عزوني وتوا كده بدات نور في قلب علي الدنيا. انا بنقولها شفرتي والله، كان نقول لك تضحكوا عليا وين طاحت مني في البير.
0: نحن
1: نقول التسكية
0: إيه.
1: الموبايل واللي مطبصة هيك هو في جيب هيك في موضوع هذا كبير، وياريتها فيه راضي يتكلم على هالمواضيع هذه ذات نبدي نطلع شفرتي الأولى علي ورد مميز.
0: أم سالم
1: يعني
0: طايح. أم سالم
1: إيه؟
0: أم سالم أنت قاعد عندك الإيميلك على الفيس؟
1: ما عندي حتى حاجة،
0: باي باي خلاص.

0: يعني خلي لي رقمك تحت الهواء باهي، ما تسكريش المكالمة.
1: والله يا ملاك ما عندكمش انت ميزه تفتح الرقم؟
0: لا والله غير بياخذ منك الرقم يونس، عرفتي؟
1: ما نعرفش نقولها قسما بالله، ما نعرف نقولها جديده السفره
0: باي من بحداك. ان شاء الله بارك الله فيك يا ام سالم، بارك الله فيك. الحمد لله على كل حال. شوفوا لنا سبحان الله اني انقطعت على البرنامج ممكن 3 حلقات اسبوع كامل. لبيانة يا يونس، لبيانة. ف سبحان الله يعني ربك لما يشاء ان يجوا ناسك. اليوم ميمة سميرة، واليوم ام سالم، اللي صدقا يعني صدقا ان ما كانش في بابه اني نقدم برنامج، ولكن الحمد لله على كل حال. أجل شن تقول؟ لا تيأسوا، قد يدخل قلوبكم أو قلبكم ذنب مضى، بس لا تخلوا الشيطان يقنعكم أن الله لن يغفر لكم، فتوبوا وارجعوا استغفروا، فالله يحب التوابين. ما دمتم حيين فباب الرجوع إليه مفتوح، ولا تؤجل التوبة. مرات نقول بعدين التوب لما نكبر، لما نرتاح، لما نصل الرجوع وما تلقاه. إيه والله. رجوعا بموضوعنا لليوم، وقبل ما ناخذ المكالمة، أخطر شيء مش في الدمب، أخطر شيء إنك أنت تيأس. خلونا نفرقوا بين الحاجتين، هما إنك أنت تذنب وإنك أنت تيأس من رحمة الله. الذنب مصيبة، لكن الذنب الأعظم إنك أنت توقع في اليأس، إن الذنب يخليك محتاج للتوبة، لكن اليأس يخليك إنك أنت ترفض التوبة بتاتا. الشيطان يبي منك حاجتين، أول حاجة إنه يطيحك في الذنب، وثاني حاجة بعد ما يطيحك في الذنب يقول لك خلاص أنت انتهيت، ربي ما عادش بيغفر لك، ربي ما عادش بيسامحك، ربي ما عادش بيتقبل منك. شن فائدة التوبة توا؟ انت انسان منافق، تبت قبل ورجعت اذنبت من جديد، انت ما تستاهلش رحمة الله. فرد بالك تسمع للشيطان، ورد بالك تسمع وساويس الشيطان، لان هذا هو الغرض والغاية والهدف اللي هو موجود على خاطره. فالله سبحانه وتعالى قال في آياته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، آية واضحة صريحة ما تحتاجش حتى تفسير، يعني انك انت ما تيئسش. الله سبحانه وتعالى اللي خلقك يعرف نقاط ضعفك، الله سبحانه وتعالى يعرف انك انت غلطت في مكان معين، في جزئية معينة، في واقعة معينة، ويعرف انك انت ممكن تطيح، لكن مطلوب منك انك كل ما تطيح ترجع الى الله سبحانه وتعالى. واضح وصريح كلامي؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

مش منشط انا. رجعنا لكم مستمعين الكرام، خلينا نقرا بس تعليق اهو. عندنا سلوم يقول الى المذيعه والمنشطه المبدعه، في فرق بين المنشطه والمذيعه، المذيعه شيء المنشط شيء اخر. فأني انتمي الى الاذاعه وانتمي الى الاعلام ولست بمنشطه. فشكرا على تعليقك، كاتب لي ملاك صاحبة الحضور المتألق والصوت الذي يبعث الأمل والجمال، كل التحية والتألق، شكرا بارك الله فيك. يلا نستمر في حديثنا، ولكن أعطيني فاصل قصير ترى.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. شكل الصوت من المكالمات. ألو، السلام عليكم. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلين، كيف حالك بنتي؟
0: الحمد لله، شن حالك أنتي؟
1: بخير الحمد لله، كيف حال يونس؟
0: الحمد لله بخير.
1: باهي باهي، عشر الصوت
0: تعيشي وتسمعي يا رب. من معاي؟
1: أم سند. أم سند.
0: أم سند، خلصت كيكي اليوم هنا متعبة، في حاجة صايرة معك؟
1: بحة
0: بحة وتعبة شوية صح؟
1: هي النو هذا وهرب الضيه بنتي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله،
0: لا حول ولا قوه.

0: حاطين حملنا على الله سبحانه وتعالى يعني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا حي وخيتي سالم سعدت بس حتى هي سمعتها يعني. حي كل المستمعين والمستمعات ونقول نهاركم مبارك إن شاء الله ما منا مفقود. نبارك لهم بمناسبة المولد الشريف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن شاء الله طبعا وإحنا نقوله بالصحيحة والهنا على البلاد والعباد يا رب يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
0: وذلك ما ضاقت إلا فرجت يعني أكيد. إن شاء الله ربي يفرجها علينا يفرج على البلاد والعباد وكل متضايق يا رب الله يفرجها عليه يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا أم سند. اللهم أمين.
0: على موضوع الحلقة
1: فصلت المكالمة على 092-150-59-99. شو معناها نحن نقولوا أن التوبة صادقة؟ شو معناها؟ شو تقصدوا بها؟ أو شو نقصدوا بها؟ أو شو تقصدي بها ملك؟ التوبة مش مجرد كلمة فقط تقال أو كلمة استغفر الله فقط. التوبة لها معنى ومعاني هلبة مش شوية. أول حاجة أنك أنت تندم عن الذنب اللي اقترفته في يوما من الأيام، يعني أنك أنت تحس فعلا أنك أنت غلطت ونادم أنك أنت غلطت. ثاني حاجة أنك أنت تترك هذا الذنب. ما نقولش إن أنا تبت أو ما تقولش أنت تبت وأنت قاعد مستمر فيه ومخطط أنك تكمله إلى النهاية. ثالث حاجة أنك أنت تعزم أنك أنت ما ترجع لاش، يعني زي ما نقول إحنا تسكر راسك بالليبي، تعاند نفسك أنك أنت ما ترجعش لهذا الذنب. مش معناها أنك أنت مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن وقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش فعلا لهذا الذنب. ولو الذنب هذا متعلق بحق انسان ايا كان الانسان، احنا لازم ترد الحق للشخص او تتحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني انت لو ظلمت في يوم من الايام اي شخص كان في الفلوس مثلا في المال، انك انت ترجع المال هذا. لو اخذت حق خاصة في امور الورثة والاشياء هذه وكليت حق اختك او العكس، لازم ترد الحق وترد الامانات لاصحابها. لو ظلمت شخص تحاول انك انت تصلح الظلم اللي وقع عليه، لكن بدون ما تسبب له اذية اكبر. ففي ناس تقول لك انا والله تبت يا ملاك لكن للأسف الشديد رجعت للدمبرة. انا تبت لله سبحانه وتعالى ونيتي صادقة في التوبة لكن راهو ضعفت ورجعت للدمبرة، هو كيف ندير؟ شو الحل؟ وهنا لازم نوقفه عند النقطة هذه، لأن هذه أهم نقطة في حلقة اليوم. في ناس دائما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي هل كانت كذب؟ لا طبعا، لو تبت فعلا وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت لهذا الذنب فتحتاج إلى توبة جديدة. ما تقولش لا خلاص أنا فشلت، لا بنرجع من جديد، لا كذا، لا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. تخيل أنت، أنا أعطيكم أبسط مثال، إن إنسان أو نقول إحنا طفل كيف ماشي وتعلم في المشي بهي، شو بيدير هو الطفل هذا؟ شو بيدير؟ بيوقف شوية بيطيح، بيمشي شوية وبيطيح وكذا كذا، صح؟ طفل يتعلم في المشي. فهل احنا نقوله في خاطرنا انه خلاص هذا ما يعرفش يمشي ومستحيل يمشي فخليه هيك مقعمس خير؟ لا لا، فاحنا شنديروله؟ احنا نشدوه ونسندوه

0: إياته يعني، ونرفعه ويمشي ويطيح ويطيح ويرجع كذا وهكذا. فكيف أنت وأنت تتعلم طريق رجوع، تعرف أن طريق الرجوع لله وعارف الطريق وين، فلو أنت طحت في يوم من الأيام لازم أنك أنت تنوط. إن شاء الله وصلت المعلومة، إن شاء الله وصلت. على 092-159-59-99 092-159-99 في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ملوك يا حبيبي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى، كيف حالك؟
1: أنت يا حبيبي في الكل، الله واحد ذلك.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك.
1: الله واحد ذلك،
0: الله يعزك.
1: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومعلمنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. تفضلي استاذة ليلى.
1: أنا عندي رسالة لك.
0: ايه،
1: اقول لك الله يحمل لك.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يحمل لك، الله يحمل لك.
0: تسلمي.
1: البرنامج اللي اعيده اكثر من مره اللي هو فعل الخير. فانت كنت في سؤال استغرابي وتساؤلي من نفسك انت، قلتي هل انا اليوم كتب لي ربي اجر؟ كتب لك انت اجر، والاجر مضاعف لو قينا المهندس يونس.
0: اي والله،
1: لما وصلت اثنين بعد 10 سنوات او 11 عام اللي هم مفصلين يعني لظروف ممكن تكون هذا وهذا، الا يعني ما عاد تواصلوا مع بعضهم. لكن عن طريق قناة سرايا وبرنامجك شوفي الترابط، شوفي المحبة اللي خليتها في القلوب ما بين أخينا صاحب القلب الكبير أخينا عبد الحميد وعمي الشارف المزغي.
0: يا والله،
1: شوفي عمك الشارف لما خش شني في الأخير، يا عبد الحميد يا عبد الحميد، تواصلوا مع بعضنا وإن شاء الله نتلاقوا. ما نعرفش هل اللقاء تم أم نزال اللقاء، إن شاء الله ربي يتمم لقاهم على خير
0: إن شاء الله.
1: والله أدمعت عيني صدق. إحنا الرجوع هكي لما يرجع الصديق لصديقة بعد سنوات.
0: أي والله،
1: أنا أثرت فيه يعني البرنامج هذا تأثير كبير كبير. أنا نحييك، الله وحد عليكم، الله يكثر ربي من أمثالك. أبدعتي وتألقتي وتميزتي وفعلا أعلامية بلاك محمود، ربي يحفظ لك وبيك وميمتك وخياتك وخيينك خينا يونس. من اللي قال لك عبد الوخينا عبد الحميد؟ قال لك أكيد معاك من معاك في الأخراج. قلت له من يكون معاي إلا يونس؟
0: طبيعي، بطبيعة الحال.
1: من مرافقك على الخير ومرافقتي على الخير، وربي يجمع ما بيناتكم إن شاء الله إلا بالكلمة الطيبة، وربي يرزقك بالذرية الصالحة في كل لحظة وفي كل ثانية.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: كنا ندعوك، اللي عند ربي مش بعيد.
0: أكيد.
1: موضوعك اليوم من اللي يحس بي؟ يحس بي من له قلب، من له ضمير صاحي. هذه أنت تعطي في تنبيه، في تنوير، في يقظة. إنسان لما يكون صاحي أنت تصحيه. احنا كنا ليس الانسان معصوم من الخطأ، كنا اخطأنا، لكن الخطأ من الخطأ يفرق.
0: صحيح.
1: الانسان اللي يتأول، الانسان اللي يظلم الناس، الانسان اللي يتكلم عن الناس، هذا الانسان اللي ياخذ حقوق الناس بدون وجه حق، هذا ارجع لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ويحبون المال حبا جما. انتم للمناصب والكراسي شوفوا للشعبكم، شوفوا لناسكم، هذا اخوك في الدين. يعني للأسف للأسف الظروف اللي نمر بها إن شاء الله حتكون خير بعون الله قادما.
0: أكيد أكيد.
1: والله يسعدنا اليوم بميمة سمير، أقول ألف ألف لبس عليك يا غالي، أنت وجوزك وخينا عبادي، ألف الحمد لله على سلامتك. ونورتنا الميمة الغالية اللي دائما نسأل عليها، ميمة أم سالم يقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك ربي يحفظ لك بنياتك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك حفيدك وأحفادك. أم سند نقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك ولبس على ميمتك وخيتك، يحفظ لك أولاداتك، وألف لبس على جوزك وكل أحبابنا وكل ناسنا وأصدقاء البرنامج. والله العظيم تميزتي يعني بصدق الرجوع والتوبة، لما أنت ترجع وتتوب لله سبحانه وتعالى ما ترجعش للظلم أو الذنب اللي أنت كنت فيه، سارع سارع اللحظة من لحظات الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته، لكن الإنسان بالاستغفار يريح البال يصلح الحال، يرضي بالإكرام والإجلال، يفتح الأقفال بالتسبيح، أرجع لكتاب الله، أقرأ آيات ما في يسر من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، استغفر. والله أنا يا فلان ظلمتك، أنا يا فلان ظلمتك، يا فلان ظلمتك. يعني الإنسان لما فلان والله فلان تظلمين، إنك أنت ترجع لله سبحانه وتعالى، لأنك ظلمتين مرات بدون وجه حق.
0: أي والله
1: الإنسان لكن الخطأ يفرق، لما أنا نظلمك نظلمك بصورة طيبة، ما نتبلاش عليك نقول فلانة قالت وقالت وما قالتش، يعني عيب عيب عيب. الإنسان يرجع ويتوب لله سبحانه وتعالى توبة نصيحة، والله التواب الرحيم في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة، الله التواب الرحيم، الله يتوب الإنسان اللي يكون مدمن، اللي يكون شارب خمر، اللي يكون غير بار بوالديه، غير معطاش القدر لأمه ولأبوه، أرجع لله سبحانه وتعالى وبر بوالديك وأحضر ميمتك وبيك. هذا ما تندمش عليه، لأن أنت تندم تندم لما كنت تفقدهم، إن شاء الله ربي ما يفقد لميمة لو بي من أسرته. تحياتنا ليك،
0: بارك الله فيك،
1: ولخينا صلاح الدين بعمي الشارف المزغي، إن شاء الله ربي يحفظ لعويلته، ونتمنى لك وعزناك في بنيتك، وقلنا ألف لبس على الغالية أمي مخيرية، حتى هي ما عاد سمعنا صوتها، هادو من الأحباب اللي احنا كنا متواصلين معاك في القنوات اللي انتي كنتي فيها.
0: اي والله
1: سررنا برجوعك. وزين الحبايب يا يونس، يوم زينتنا ميمتنا بكلامها الطيب، أم سند إن شاء الله لبس عليها، كل الأمهات، أم عبد الرحمن بنت القربولي، كل أحبابنا، الله ربي ما يغيبهم علينا
0: إن شاء الله يا رب،
1: نغيبوا لكن ما ننساكم وراس غلاكم الدنيا واللي فيها بداكم، احنا عادرينكم. تحية كبيرة لمدير القناة،
0: بارك الله فيك،
1: تحية كبيرة علي تواصلك انت في هذا البرنامج من القلب للقلب، وأقول سيظل قلبي مليء بمعزتكم، عامر باحترامكم، وذلك حديث القلب للقلب، أحاطكم الله برعايته وحفظكم من كل مكروه. تحية ليك ملاك،
0: بارك الله فيك.
1: طيب تحية لأخينا يونس، إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يونسك بملوكي جوز، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا،
0: إن شاء
1: الله ما ننسيكم بالدعاء،
0: إن شاء الله
1: والله ما ننسيكم بالدعاء في كل لحظة في كل ثانية وفي كل دقيقة. تحياتي ليك مليك ملوكي، ونقول لأم سالم، ولا يا أم سالم قولي لها محبة ورياف وتكبير بعدهن، ويش ملاك محمود تريد شن، كبدنا عليك وحبيناك من وسط قلبنا ومن وسط أثرنا. تحياتي ليك،
0: بارك الله فيك،
1: ودمتم لمن أحبكم، وكل سنة وأنتم طيبين.
0: طيب
1: ذكرى مولد سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، غدا اليوم 11 والثاني 10 هو ذكرى مولده، لينور لنورة المدينة حينما دخل لها ما شاء الله. يعني حنقلوه يوم الثلاث، شن رايك يكون الموضوع مفتوح؟
0: ايه ان شاء الله، لا يوم الثلاث باذن الله، لو كتب لي العمر ان شاء الله باذن الله حتكون حلقه على المولد النبوي.
1: لكن ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ملاك، لما عندك وسعه البال الارتياحيه بقلب كبير لكل متداخل ومتداخله. الله يرحم والديك،
0: والدنا ووالديكم يا رب،
1: الله يعلي شانك، الله يكبر قدارك، والله العظيم كلام كلمات من القلب إلى القلب، ويعلم الله بدعائي ليك بنت يتيمة الأبوين. لكن أنا نعتذر ممكن كان أغلط في حد، وأنا عارفة أنا الإنسان مش معصوم من الخطأ، لكن أنا عارفه اني مظلمت حد، اني ما عرفت في حد ولا تكلمت على حد

0: لكن نعتذر لمني للأم والبو اللي قبروا اللي جابوا واللي علموا واللي ربوا رحمهم الله وأسكنهم في ساحة جناته. والله يرحموا خياتي والله يرحموا خييني كل
1: من
0: أحبيب علي. اللهم أرحم موتانا واشفي مرضانا. تحياتي لي.
1: شكرا شكرا. يومك سعد إن شاء الله. بارك الله فيك على المداخلة الطيبة. أعتقد هنا مش هنقدر نتكلم خلاص، خليني بس مساحة قصيرة جدا بعد أن أخذ مكالمات. أعتقد أن هنا ما عادش نقدر نتكلم أمانة. كل لك سبحان الله، كل ما أنا راجع أفكاري أو راجع حتى حياتي أو كذا، الله سبحانه وتعالى يبعث لي في إشارات من عنده. زيني زيكم، أنا عابد زيني زيكم في النهاية. فيبعث لي إشارات، وإشارات مني ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، ما تعاملتش معاهم في يوم من الأيام ولا تلاقيت معاهم أساسا، بس يدعولي يدعولي. الناس تدعي لك في ظهر الغيب، إيش مازال خلاص. أعتقد هيك ساد، يعني ما أعتقدش حد بيبي يحسدني في الحاجة هذه إلا الحاجة هذه فقط. ما عندي شيء بتحسدني إلا هذا. أنا فعلا الناس لما تحبك بدون مصلحك لله في لله، وما عندهمش أي مصلحة فيك أو غاية أو شيء فيك هكي. والمكالمات اليوم لو تلاحظوهم كلهم خلوا الموضوع وقعدوا يحكوا علي أنا، يا ذكرتهم بموقف معين، يا إما هم كانوا معي فيما سبق في برامج فاتت، يا إما دعاء، يا إما فهذه ما حق. هذه لما الله سبحانه وتعالى يرسلها لي كأنه يقول لي ملاك استمري وانت ماشية صح وكملي، رغم انك انت مرات تعب كذاك بس كملي. سبحان الله، والله قداش ربي رحيم وقداش رحمته واسعة وقداش ربي كريم، قداش ربي لما يحب عبد هيك يزرع فيه القبول وما يمشي. هذه أهم حاجة. رجوعا بالموضوع، علاش ربي يحب التوابين؟ ربي سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين. فشوفوا الكلمة يحب، شن قال؟ يحب التوابين. مش بس إنه هو يغفر لهم، مش بس إنه هو يستر عليهم، قال يحب. يعني الإنسان اللي يرجع لله سبحانه وتعالى بعد الغلط أو بعد الذنب ربي يحبه. وفي حديث، شن يقول الحديث؟ يقول الله لله أشد لله أشد فرحا بتوبة عبده. والحديث هو يضرب به مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوجدها بعد أن يئس منها من شدة الفرح. شن قال؟ قال كلمة خطأ، أخطأ فيها من شدة الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم شني بين إن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع إلى الله بتلقاش ربي يقول لك وين كنت وخيرك ضعت كذا، لا، بل رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك. في ناس راهو للأسف الشديد وفي مجتمعاتنا العربية مرات الغلط مش من الشخص نفسه، راه مش من هنا أو منكم أنتم، الغلط في الناس اللي حواليه، وغلط في الناس اللي تشد له في الزلة، اللي تمنع أساسا من باب التوبة. أحيانا المشكلة دي ما توقع في الحاجة تهية، مشكلة وين؟ في الناس. مرات واحد يقول لك انت تغرق مش انت بتتوب، غرامت تبي تتوب، انت اخر واحد تتوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين واخر واحد تتكلم على كذا، وانت مني باش تتكلم على الدين؟ واحنا نعرف ماضيك ونعرف انت في شنو ذنبت وشن صاير فيك، وقبل كنت تدير في كذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يدير في العملية هذه ويحاسب في الناس، أنت مالكش حق أنك تحاسب إنسان على ماضيه. مالكش الحق أنك تحاسب إنسان على ماضيه. أنت مش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعاقب أشد العقاب، وهو اللي يحكم على الناس، مش أنت أو أنت باش يصفقولك أو يصفقولك ويقولك برافو عليك ما شاء الله عليك. لا، لو الإنسان هذا اللي وقع في الذنب في يوم من الأيام تاب، ما عندكش الحق إنك أنت تجره للماضي كل مرة وتفكر بزلاته وتفكر بذنوبه وتفكر بمعاصيه. علاش؟ شن السبب؟ ربي شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف جمال الآية، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لك، لا، يبدل سيئاتك بحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك في يوم من الأيام أو ذنب اقترفته أو أي كان الذنب، ممكن يتحول إلى سبب يخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويكون سبب في إصلاحك، يكون سبب في إصلاحك. ففي ناس للأسف الشديد يفتحوا في أنفسهم، يجهروا بمعاصي أنفسهم. فرد بالك أنت تفضح نفسك، ما دام الله سبحانه وتعالى ساترك في الدنيا، ليش أنت تمشي تفضح في نفسك؟ ليش؟ هو الله سبحانه وتعالى نزل عليك باب ستر، وسترك في الدنيا وفي الآخرة، علاش ماشي أنت تفضح في نفسك أمام الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني الإنسان ما يقعدش يحكي على معاصي ويفتخر بها، يحس بالفخر أنه هو غلط في يوم من الأيام أو ارتكب معاصي معينة أو ارتكب بذنوب معينة. للأسف الشديد كاثر في المواقع التواصل الاجتماعي يجهر بالمعاصي، فمش لازم الناس كلها تعرف ماضيك، خليه دائما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ابكي في سجودك، استغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، صلي، أقرأ قرآن، ابتعد عن الصحبة السيئة، غير صحبتك. تقولش على نفس الصحبة على فكرة، إلا إذا كانت حسنة، يعني الصحبة الحسنة اللي تجرك دائما لطريق الخير، أو غير الأماكن اللي تجرك للغلط، أي مكان يجرك للغلط والخطأ غيره، حتى لو كان يدفعوا لك في ملايين على خاطر باش انك انت تقعد في المكان هذا وترتكب معاصي فيه وذنوب. غير المكان، مش يقول لك غير عتبتك، غير عتبتك، حتشوف كيف انك انت حتبدا حياه جديده خاليه، وانت تسعى الى اصلاح واصلاح ذاتك ونفسك، وحتبدا صفحه جديده. فالتوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة مش كلام، التوبة هو عبارة على تغيير في الإنسان. لو أنت تبت، خلينا نكون واقعين ونتكلموا من أرض الواقع ومش مجرد كلام فقط، إنما لما نقولك أنا لو تبت أنت من علاقة حرام، شو قصدي بعلاقة حرام؟ فهمكم كفاية، لو تبت من علاقة الحرام هذه، أقطع الأسباب اللي ترجعك لهالعلاقة هذه أيا كانت تكون. لو تبت من صحبة سيئة أو رفيق سيء، بدل صحبتك، شوف الله سبحانه وتعالى كيف بيجازيك ويجيب لك أصحاب يعني يرفعوك إلى طريق الصلاح. لو تبت من الغيبة كويس، لو تبت من الغيبة عود لسانك على السكوت. اسكت، تتكلمش. لو تبت من ترك الصلاة أبدأ بالصلاة، جاهد نفسك في الصلاة. لو تبت من ظلم الناس صلح اللي تقدر عليه وصلح علاقاتك بالناس، حتى اللي ظلمتهم حاول تتأسف منهم، مو ما تسبلهمش أدية جديدة. بس لأن التوبة الحقيقية لازم تكون لها أثر، مش لازم الناس تعرف انك انت تغيرت فعلا، انما تخليهم يلاحظوا هالتغيير هذا من افعالك مش من اقوالك. لا والله اني تغيرت. لا كيف تغيرت؟ لا بين لي فعلك. مش نقول لكم دائما ان الفعل، ان الكلام لازم يكون مقرون بالفعل، صح ولا؟ الكلام لازم يكون مقرون بالفعل. بلاش نبي في الكلام بدون فعل، او شنبي في الفعل بدون كلام، لازم يكون مقترنين ببعض. فانا يا ملاك نتحشم ونستحي من الله سبحانه وتعالى، لان في هالبنات تقول بعد كل اللي درته وكل اللي اذنبته واقترفته من ذنب ومعاصي واغلاط والى ما ذلك، كيف عندي الجرأة اني نرفع يدي ونقول يا ربي ونطلب من الله سبحانه وتعالى؟ هنا جوابي كالآتي، ودائما أقول أنت لازم ترفعها لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي أنك أنت تمشي له. أنت تبي الطريق متاع الله سبحانه وتعالى ولا لازم تمشي له. فلو غلطت في حق شخص على سبيل المثال، مرات الشخص هذا معاش تبي تشوفه، تخاف تتحشم حتى تشوفه، تهرب منه، أي إمكان يتواجد فيه تهرب منه. لكن مع الله سبحانه وتعالى المسألة مختلفة تماما، عندك فرصة أنك ترجع له، مش فرصة، فرص، لحد ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. قال ما ياخذ أمانتك خلاص ما عاش فيه فرصة. تقول يا ليت نرجع بس دقيقة للخلف ونرجع نتوب. النبي الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني لما تكون التوبة صادقة وفعلا صادقة وبنية صادقة، ما تقعدش تعيش عمرك كله أسير للماضي والذنوب اللي اقترفتها في يوم من الأيام. في ناس تستنى في مناسبات معينة، شهر رمضان، حج، عمرة، لما نكبر، أنا قاعد صغير، لما نتزوج تو نتوب، لما تتحسن ظروفي تو نتوب، لما نكبر حنتوب، لما مش عارفه شين نتوب. لا لا، التوبه راه مش مربوطه بموسم معين. عمرك ما تربط توبتك بموسم موسم معين. يعني لو يجي حد يقول لي لا نربطها برمضان فقط، لان رمضان ممكن تقبل فيه الدعوات لا لا لا، في كل لحظه. اكيد رشا تقول الموت لا يستأذن ابدا. ففي هذه اللحظة وانت تسمع فيها في الحلقة حاليا، ايا كان وانت تسمع فيها، ممكن تكون هذه اللحظة بداية جديدة وصفحة جديدة لحياتك، مش لازم تستنى. اخر لحظة ممكن لكل شخص، لكن في شيء مهم جدا ان احنا لازم نأجلوش التوبة، لأن الإنسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته. زي ما قالت الموت لا يستأذن، لما يجيك الموت فيش حد ينقذك، لأبوك، لأمك، لأخوك، لأختك، لنفسك. ملك الموت لما يوصل فيك يقبض روحك لأكثر ولا أقل. وقال الله سبحانه وتعالى شن قال؟ شن قال دليل كلامي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لنموت وبعدها نتوب. التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت أنت تقدر تتغير. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل أن ألقاك. إيه والله. ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. شي ينفع الندم في هذه اللحظة؟ خلاص عش ينفع الندم. فرسالة لكل شخص ضايع تايه مش عارف راسه من رجليه، نقول احنا لو انتم تسمعوا فيا حاليا ركزوا في كلامي بتمعن، ما تخليش الكلام يخش للودن بس، لا يخش للودن يخش للقلب. فجي تقول لي مثلا ملاك انا ضايع انا تايه انا كذا انا كذا، فنبي نقول لك انت مش ضايع طول ما انت تعرف طريق الرجوع الى الله سبحانه وتعالى. لو قلبك وجعك على ذنبك، هذه مش علامة انك انت انتهيت او انتهت خلاص، هذه ممكن تكون بداية صحوة لك. لو تحس بالندم استثمر هذا الندم، ما تخليش يتحول الى يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، خليه يتحول الى سجدة، الى توبة، الى دمعة، الى استغفار، الى صلاة، الى بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. ورسالة لكل شخص ظلم إنسان في حياته، إنه ما شاء الله إحنا كثيرين هذا من الناس، ولو أنت ظلمت شخص ما يكفيش تقول تو ربي يغفر لي، أبدا. إذا كان عندك حق عند الناس حاول أنك أنت تصلحها، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانة لأصحابها، اعتذر إذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر أكبر. ولو أنت ما تقدرش توصل في الشخص اختفى من حياتك تماما، أكثر من الدعاء له، ادعي له بالخير واعمل الخير بنية إصلاح ما أفسدت. وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، ركزوا في كلامي، أهل العلم والفقه أدرى بعلمهم ويعطوك المعلومة الكافية في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، لأن الحقوق العباد موضوعها خطير جدا يحتاج إلى تعمق أكثر منهم. أنا فقط تذكيرا لا أكثر. باش نديروا اليوم أول حاجة تديروها إنكم أنتم توقفوا الذنب اللي توقف الدم مدامك أنت حسيت أنك أنت غلطت. تاني حاجة تستغفر ربي بصدق. ثالث حاجة تصلي ركعتين توبة. رابع حاجة تبعد عن السبب اللي رجعك للذنب. خامس شيء تبدأ عمل صالح جديد حتى لو بحاجات بسيطة وتعتقد انها هي بسيطة ولكن عند الله عظيمة. صدقة، صلاة، قرآن، بر والدين، مساعدة محتاج، كلمة طيبة، وهيك تبني حياة جديدة. خلاص اعتقد وصلنا لنهاية الحلقة. يمكن أنت اليوم مش محتاج حد يحكم عليك، وممكن مش محتاج حد يقول لك أرجع. يمكن طول الوقت تسمع أنت غلطت، أنت فشلت، أنت ما تستاهلش، لكن اليوم نبي نقول لك أنت تقدر تبدأ من جديد، وماضيك مش أقوى من رحمة الله.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
4: راديو السرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.

0: كثيرة هي الأمنيات والأحلام التي نتمناها والتي نطمح أن تتحقق يوما ما، ولكن في طريقنا نحو السعي وراء تحقيقها قد نصاب بخيبة أمل، ما يجعلنا في ضيق وحزن ويأس أحيانا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل، والهموم
0: دعوة لتجديد الأمل. برنامج لحظات مع يني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا لحظات. احنا الواحد يقول كلمتين، احنا آسفين اليوم الأسبوع الماضي كانت بعض الظروف يعني منعتنا ان احنا نطلعوا لايف، ممكن كانت حلقة مسجلة الأسبوع الماضي، كانت بعض الظروف معينة. واحنا هذا البرنامج ان شاء الله يعني في اولى حلقاته ما نواجه احيانا من قطع الكهرباء احيانا، او فالمفترض كان نطلع مع الساعة 8، احيانا اخرنا اليوم ساعة نتيجة بعض الظروف، لكن نحاول ان شاء الله باذن الله ان نثبتوا الوقت، الا اذا كان مثلا بعد صلاة المغرب بعد 10 دقائق او كذا، فمن 8 إلى 8:30 احنا نحاول كيف حنبلغكم بإذن الله الوقت المضبوط بإذن الله تعالى. لكن هو برنامجنا إن شاء الله كل يوم اثنين نحاول قدر الإمكان إن احنا نقدم فيه رسالة اللي ننصح فيها بعضنا البعض، نقدم بعض من خلال هذا المنبر إن شنو وصل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، من نستضيف بعض الشخصيات في خبرتهم في الحياة في مسيرتهم سواء كان شباب وكذا. بداية نضحى إن شاء الله كل أهلنا وحبابنا وأصحابنا وأهلينا في ليبيا كلها، نسأل الله يتقبل منا. بس أنا قبل ما نبدأ في ملاحظتي لليوم، قبل ما نبدأ في حلقتي لليوم حبيت اني قليلا شويه بس نوه بملاحظه. يا جماعه، في امر والله في غايه الاهميه، وخاصه يعني نراه في الطريق. احيانا بعض المدخنين للاسف يعني احنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة. للأسف بعض الناس اليوم من تمار في الطريق ولا في السريع ولا في مكان المدخن، نسأل الله أن يهديه ونسأل الله أن يعني يبعد عنا هذه العادة. الناس ما تكتفيش أن يضر نفسها، بل بالعكس يتمس الدخان متاعه ويلوحها في الطريق. تخيل لا قدر الله أن حد التانك متاعه يكون عنده في ثقب، والله تنك تاع السيارة يكون في بنزينة تصب، والله حد وللأسف احنا ما أشبه هذه

الحالات ومشكلات، قدر الله يصيب حد تنتشر فيه النار، يمشي هذا الرجل في رقبة من؟ فمعليش بالله، هذه ملاحظة لكل من يسمع فينا اليوم. الناس في كثير من المدخنين يديروا فيها العدادي، يتم الدخان تاعه يلوح فيه من فضلا على انه هو اصلا تدخين، يعني نسال الله الهداية لكل مدخن، فبالك يلوح الدخان من روشد، وقد تكون جي سيارة وراه او ما تعرفش اي ظرف، حد ما يعلمش بسيارة تنكم تاع البنزينة يعني في مشكلة او حاجة تشرشر البنزينة تنبك فيها قدر الله، فتؤدي بهلاك حد او عائلته وكذا، وانت تكون سبب لعدم لشيء يعني قد يكون نوعا ما حتى وان كان غير متعمد، فهذا اصلا يعني سلوك خطأ سيء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. حنبوش نتكلم عليه موضوع أيضا المطبات العشوائية اللي هي تتحط في بعض في الطرق، خاصة الطرق السريعة العامة، حتى الناس ما فيش ولا إشارة ولا انذار للناس تنتبه، خاصة في بعض الناس اللي جايين من مكان بعيد، او حد تلقاه مروح من تونس، او حد جاي من المنطقة الشرقية، او حد جاي من الجنوب، احيانا ما يعرفش ان المنطقة هذه فيها مطبات فتؤدي به للهلاك او غيره. سيدنا عمر ذات مرة مر بالطريق فقال اني خشيت ان يسألني الله سبحانه وتعالى عن دابة عثرت في الطريق، يعني تعثرت في الطريق دابة، أكرمكم الله حيوان، يسألني الله سبحانه وتعالى عنه، يا عمر لما لم تسوي لها الطريق؟ في إخواننا يجب أن يكون هناك فيه، حتى وإن كان هناك فيه مطبات، يلزم أن يكون في مطبات تكون بموافقة المرور، أنه هم أدرى في مطبات مخصوصة فيها، في قبلها تندار بطرق قانونية هندسية، انذارات يعني اشارات ضوئيه تنبئ ان هناك لما تمشي في مطب مش عشوائي. بس حبيت هذه ملاحظه قبل ما نبدا حلقتنا اليوم. احنا حبينا نذكر برقم هاتف البرنامج 092 على راديو السرايا 99.3، رقم هاتف البرنامج 092 155 999 مرة تانية 092 155 5999. احنا نتشرف من نستقبل ملاحظاتكم ونصائحكم لهذا المنبر، ولإخوانكم اللي يسمعوا فينا، لكل الإخوة والأخوات اللي تسمع فيه يسمعوا فينا تسمعوا على هذا المنبر إن شاء الله. فاصل قصير ونبدأ بعنوان حلقتنا اليوم، مع وقفات مع اسم الله الجبار.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا والعود أحمد، أهلا وسهلا بكم مرة تانية. اليوم يا جماعة حاب نتكلم، خاصة نوجه رسالتي وقفات مع اسم الله الجبار. ممكن من يسمعني اليوم لما نقول اسم الله الجبار وكأن هذا الاسم ماشي للظالمين، يعني ماشي للناس اللي هي تظلم، لكن أنا حنتكلم معنى من معاني اسم الله الجبار، اللي هو الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الجبار، يعني يجبر المنكسرين. اللي الناس اليوم اللي مر بظرف كسر خاطرة، للناس الحزانة، للناس اليتامى، للناس الناس اللي للأسف انهكتهم الحياة والظروف الحياة، والناس اللي اليوم ممكن فقد حد عزيز وغالي عليه، للناس اللي مر بظرف معين وما لقاش حد يكون سند ليه، ملك غير الله سبحانه وتعالى الجبار. وعلى فكرة جاي اسم الله الجبار، ليش مش اسم الله الجابر؟ حتى في اللغة الجبار الذي يجبر المنكسرين، يجبرك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة إلى ما لا حد. فرسالتي للناس اليوم اللي مروا بهذه الظروف اللي قلت عليها وغيرها وغيرها وغيرها، الناس الشخص اللي للأسف صارت ظروف وقد يكون طرد من عمله، طرد من وظيفته، لبعض ناس ظلموه بهتانا، يعني للناس يتكلموا في أعراض الناس بوحشية وبأذى، وحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ومن لك غير الله الجبار. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وكان حاب أن يدعي أهل الطائف إلى الإسلام وإلى الرحمة للدين الإسلام، فوجهه وهو عمره 50 سنة، يعني تخيل، يعني حد عمره 50 سنة يأمر الأصغار أطفال هذه القرية بأن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، يرموا عليه الحجارة وكذا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العام أمتى؟ العام اللي فقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته خديجة، وفقد فيه جدة. ف يعني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد. ولما وبعدها نعرف القصة اللي كان هو مع سيدنا زيد، فلما رمي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة وأهنوه كذا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ودعا بالدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أنزل بي غضبك ويحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وبعد ذلك ناس تعاطفوا مع الموقف اللي شافوه للرسول صلى الله عليه وسلم، فبعتوا شخص طفل ذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أعطي هذا لذاك الرجل، ما كانوا يعرفوا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي فجبر الله سبحانه وتعالى يعني يأتي شيئا فشيئا، فيأتي هذا الطفل للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم له عنبه سيدنا زيد، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ يقول له عداس. يقول له وبدأ في محاورة هو النبي صلى الله عليه وسلم، في حوار هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أنا من مدينة نينوى. فقال: من ذاك؟ من مدينة أو قرية أخي يونس. فالرجل لما صار فهذا الشاب لما صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوار، فقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بعتوه يعني تعجبوا من هذا الموقف، شنو هذا بعتناه يعطي عنب لهذاك الرجل وبدأ يقبل في يديه، شنو القصة؟ بعدين
النبي صلى الله عليه وسلم أجبره الله سبحانه وتعالى بالجبر الكبير رحلة الإسراء والمعراج. اللي في جماعة هذا موقف يعني من نبينا صلى الله عليه وسلم نأخذ منه. إذا كنت أنت في ضيق وفي كذا تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، يا رب أجبر بخاطر، يا رب أجبر بخاطر، يا رب أجبر بخاطر. يعني من إذا كان كسر الأبدان يقول لك يعني للأطباء يحاولوا إن هم يجبروه، فكسر القلوب على الله سبحانه وتعالى، وبل بالعكس حتى كسر الأبدان الله سبحانه وتعالى يجبرها، لأن هو وظيفة الدكتور شنو يبارة يحط جبيرة بين العظم المكسور بالعظم المكسور والسلام وينتهي يعني عمله. لكن الله سبحانه وتعالى يأذن لهذه الخلايا أن تنمو. سبحان الله، لما قدر الله يطيح الإنسان وتنكسر يده، يمشي للدكتور، الدكتور يدل الجبيرة هذه اللي هي الحاجة اللي بين العظم والحضن تحط. إذا كان كسر الأبدان تجبره الأطباء، فكسر القلوب يجبره الله سبحانه وتعالى بأمر الله. يعني حتى الأطباء بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم وظيفتهم بيحطوا سبب بس، لكن من يأمر الخلايا العظمية أن تنمو إلا الله سبحانه وتعالى. فأنا رسالتي اليوم اللي الناس اللي فاقدين الأمل، والناس يقول لك ما فيش حد حاسس بي، وأنا ما فيش حد، ما فيش حد يعني يعلم بمعاناتي، وما فيش حد يعرف أن الجهد اللي درته والظرف اللي نمر به والظلم اللي مر به، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم. أنت مالك ومال الناس إذا كان لجأت لله سبحانه وتعالى؟ والله حترى عجبا وحترى أنسا واطمأنينة ما كنتش تشعر به. أنت ممكن تمشي لشخص وتفضفض له، صح؟ وهذا إحنا يعني ما فيش مشكلة بين الأصحاب والناس اللي هم ثقة إنه يحكي لحد أو لحد قريب منا، أو ولكن يعني قد يعطيك الجواب يقول لك والله أنت تفضفض، ما هو مرات ما عندهش مسكين ما يقدم لك، فيقول لك يعني المثل ال ما فيش حاجة يضيفها لك، يعني سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى يجبر بخاطرك. على فكرة أنت مرة واثنين وتلك، إحنا كم رجعنا والتجأنا الله سبحانه وتعالى في عدة مواقف، لكن ينسينا فيها الشيطان، يقول لك لا لا لا لا لا هذا الموضوع، أنت تنتهي المشكلة، تنتهي وتنسى وتمشي بك الأشهر وتنسى إن الله سبحانه وتعالى يوم ما كنت في ظرف معين، لكن الله سبحانه وتعالى جبر خاطرك وانتهت هذه المشكلة. وفكرة يا جماعة، احنا يعني رسالة أيضا للناس اللي تعامل في الناس بأذية وبظلم كبير، يعني إذا كان عند، وخاصة في بعض العمالة اللي في البيوت، يعني ما فيش مثلا نوع من الرأفة والرحمة معاهم، فإياك، هذا ممكن أو ممكن هذه العاملة أو العامل في الليل يدعو عليك، يعني من اسم الله يجبر المكسرين وجبار على الظالمين. معاملتك مع انت اليوم في مكان او في منصب وتتعامل مع الناس اللي هم في الاقسام اللي تحتك بوحشيه وبظلم، فرد بالك. يعني اذا كنت انت اليوم صاحب شركه وعندك تقدم في يعني معاك موظفين وما تعطيش فيهم حقهم، فرد بالك. في إخواننا يجب أن نحذر من هذا الموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى إن الله يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الدعاء اللي قلناه، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي. النبي صلى الله عليه وسلم وتشعر كأنه مش دعاء، كأنه يتحدث يناجي في الله سبحانه وتعالى، يا رب أنا
أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، ما ليش عارف ندير وهوارع الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمون؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. إلى آخر الدعاء. قصة سيدنا أم موسى، يعني ونحن نعرف لما كان فرعون يقتل الذكور وأمر بقتل الذكور في آنذاك، فوصل الأمر إلى الناس، فخافت أم موسى. الآية اللي قالها الله سبحانه وتعالى: حتى إذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني بأي حد يقول لك سبحان الله، يعني أم خايفة على ولدها تحطها في البحر، يعني سبحان الله. ومع ذلك يا جماعة، سورة القصص بدايتها تتكلم على قضية كبرى، فرعون يقتل وظلم وكذا، وذلك جاب الله سبحانه وتعالى قصة أم موسى، حتى يعني وجبر وردها الله سبحانه، ورد سيدنا موسى إلى أمه جبر الله سبحانه وتعالى، يعني وكأن رسالة نحن، ما فيش حاجة مستحيلة. يعني ما يعلم في قلبك والوجع اللي تمر به والظرف اللي تمر به إلا الله سبحانه وتعالى. كنت مكسور، كنت محزون، كنت في قمة الحزن، في قمة الضعف، في قمة الانكسار، وما مش عارف أنك أنت، فوض الأمر الله سبحانه وتعالى، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والله وكانت بصدق يعني رجعنا الله سبحانه وتعالى، وكانت ركعتين: يا ربنا عامل بين الذنوب ما أنت أعلم به مني، وأنا الإنسان الضعيف الفقير، ولكن مليش حد غيرك يا الله سبحانه وتعالى. ركعتين هدومايا إلا ما يتغير حال الإنسان مع الله سبحانه وتعالى، مهما كانت ظرفك، مهما كانت ذنوبك، مهما كنت أنت، ركعتين هدومايا قد تكون هما فيهم بداية ليك، وتشعر برحمة الله سبحانه وتعالى ليك. فرسالتي لكل الشباب اليوم: إن كن مع الله سبحانه وتعالى ولا تبالي. مريت بظرف هو من جبر الله سبحانه وتعالى ليك، إن ينسيك الإساءة، ينسيك الكسرة اللي أنت مرت بها، يعني تمر هذه الأمات، ينسيك الله سبحانه وتعالى، هذا من جبر ليك ومن حنيته ليك ومرأفته ورحمته عليك. فنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويا رب من لنا غيرك. احنا رفعنا شعار في الحلقة القادمة: يا ربي سنعبدك ما لم نعبدك من قبل، وقلنا فضل أهمية الدعاء والدعاء والدعاء ثم الدعاء. لكن اليوم مع ركعتين الإنسان بصدق، يعني أي إنسان اليوم يشعر بانكسار ويشعر بحزن ويشعر بضعف ويشعر بذل ويشعر ركعتين لله سبحانه وتعالى، يناجي بها الله سبحانه وتعالى الجبر: يا رب أجبر بخاطري، يا رب أجبر بخاطري، يا رب أجبر بخاطري. بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وحبذا أن كان لو تكون في الثلث الأخير من الليل تدعو فيها الله سبحانه وتعالى، هذا الوقت اللي أبدا كما ذكرنا في الحلقة القادمة إن ما يخيبش أبدا، والإجابة فيه حتما مقبولة، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نتلاقوا إن شاء الله، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نتلاقوا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صلى الله عليه وسلم: ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.

0: أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
1: يهلي وحدك مش لاقي دليل والهموم.
0: دعوة لتجديد الأمل، برنامج لحظات مع يني أحمد نجم الدين على راديو السرايا 99.3.

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك

أنذارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند

وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم

0: الوطن.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي متتبعي قناة السرايا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. مر في واحد طالب يعني قرآن، يتعلم في القرآن أو يحفظ عن شيخ، فالمهم جاء مرة الطالب للشيخ وقال له أنا البارح قريت يعني ليلة واحدة. فالشيخ قال له باهي بك الليلة تقرأ الحزب بتاعك هذا، بس يعني تخيل اني انا مصبي قدامك، اني انا قاعد نسمع فيك. فلما جاء ثاني يوم قال له شن صار؟ قال له والله يدوب درت ربع، يدوب ربع القرآن يعني قريته البارح. قال له باي طيب الليله جايه يعني بيك تخيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يسمع فيك. فثاني يوم جاء الشيخة وقال له إيش صار؟ قال له والله يدوب كمثل البقرة. قال له طيب أنا نبيك الآن تخيل أن الله سبحانه وتعالى هو اللي يسمع فيك، أنت تقرأ القرآن أمام المولى سبحانه وتعالى، أمام صاحب هذا الكلام. فثاني يوم جاء يسأل فيه قال له شو صار؟ قال له الفاتحة ما كملتهاش، يعني الحمد لله رب العالمين ما كملهاش. القصة هذه طبعا تعطينا دلالات الحقيقة. الإنسان عندما يفعل الشيء من أجل الشيء أحيانا يفعله بسرعة بوقت قصير وبدون أي نوع من الحسبان لكثير من المسائل، لكن عندما يفعل لأجل شيء آخر

فهذا الشيء اللي حط في حساباته الحقيقة هو حيبدأ يقدر فيه تقدير خاص. وذلك لما قال لا أقرأ كأني أنا نسمع فيك، قاعد مهتم بالأحكام طبعا، لأن الشيخ شيء يهمه، يهمه الحفظ والأحكام. لكن لما قال الرسول لا، هو تخيل توا أن هذا القرآن أنزل على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في مسائل أخرى يبي ينتبه لها في تلاوته، وهي أنه كيف كان الرسول لما يقرأ القرآن كان يقف عند كل آية، فإذا كان فيها خير يسأل الله من فضله، وإذا كان فيها عذاب يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، وإذا كان فيها معنى يتدبر، وقد يكرر الآية مرتين وثلاثة. فهذه طريقة الرسول في قراءة القرآن. هو صلى الله عليه وسلم قام الليل كامل بآية واحدة، فلما يقف والآن بيقرأ أمام الله سبحانه وتعالى، لا، كل كلمة ما هي دلالات هذه الكلمة علي؟ الحمد لله رب العالمين، وقف عندها. الحمد لله رب العالمين على إيش؟ شنو الحمد؟ ليش مش الشكر؟ عليش نحمده؟ وبدأ يستذكر في نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وكيف رب العالمين من هو المدبر أموره. ما مسائل لما يفكر فيها يقف عند الآية ما عادش تكمل القصة. هذه هي تقول لنا أنه نحن عندما نتعامل مع الخلق، مع الناس، نتعامل معهم من أجل ماذا؟ هذا هو حديثنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى. اليوم حنبدو في القيم الفردية الآن، لكن حنبدو كنا نتكلم على القيم الفردية اللي هي تعامل الإنسان مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه. تطور بالتعامل مع الآخرين، مع الناس، مع الوالدين، مع الإخوة، مع الأخوات، مع الأقارب، مع الجيران، مع أصحابنا في العمل كأفراد. القاعدة الأساسية والقيمة الرئيسية في هذا التعامل هو أنه نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصف بأو أجمع وصف وأفضل وصف عندما قال له في سورة نون القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم، مش حتى خلق كريم ولا خلق جيد ولا خلق سمح، خلق عظيم. وهذه معناها أن في جميع مجالاته، مجالات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني يتأسى بالخلق العظيم وأخلاق راقية، يعني فيها من السمو وفيها من الجلال وفيها من العظمة ما فيها. وبالتالي نحن الآن عندما نتعامل مع كل من حولنا، نحن نتعامل أو نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أعيننا نتأسى به. كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذه المسائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون رسول كان أب، كان زوج، كان تاجر، كان جار، كان قريب، كان وكان وكان، واستمر بهذه العلاقات حتى بعد الرسالة. فكيف كان يتعامل من هؤلاء الناس؟ كل واحد كيف تعامل مع زوجته، كيف تعامل مع أصحابه، كيف تعامل مع أعدائه، كيف تعامل مع، كيف تاجر، كيف تعامل في الحقوق، كيف تعامل في القضاء، كيف تعامل في النصيحة، كيف تعامل في القضايا الاجتماعية، زيارات والمواساة والتهنئة، وكيف تعامل مع المحتاج، كيف تعامل مع الغني، كيف تعامل مع الكبير، كيف تعامل مع الصغير، كيف تعامل مع الكائنات، مع البهائم،
رحمكم الله مع الجمادات مع الحجر. هذا كان كل الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل ما فيها أنها قد حوت لنا كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل تكاد تكون دقيقة جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار لأصحابه اختار لأصحاب يعني فضلا عن حبهم وتقديرهم وإكرامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين إن يسمعوا من الكلمة يحفظوها، يشوفوا من الموقف يحفظوه وينقلوه كما حدث بالضبط. نقلونا كيف يجلس، نقلونا كيف يقوم، نقلونا كيف يمشي، نقلونا كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يقضي حاجته، كيف يدخل على الناس، كيف يخرج منهم، كيف يكلم فيهم، كيف يسلم، كيف كل ما يعني أحداث اليومية بالتفاصيل. حتى أن الله سبحانه وتعالى اختار له زوجات مثل السيدة عائشة صغيرة السن، حافظة قوية جدا وعندها فهم عميق، فنقلتنا حتى حركته داخل بيته، بل في كل شيء، حتى في العلاقة الحميمية التي تحدث بين الزوج زوجته ذكرتها لنا رضي الله عنه، كيف يغتسل وكيف يتطهر وكيف ينام وكيف يقوم وكيف يعني كل شيء، كيف تعامل معها في حالة غضبها، في حالة رضاها، في حالة كل يعني نقل عنا. وذلك يعني لما عندما الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ما طلبش منا حاجة غير موجودة، وإنما طلب منا شيء كل تفاصيله موجودة عندنا، اللي مش مذكورة في القرآن جاءت بها السيرة وجاءت بها السنة وجاءت بها الأحاديث التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عايشوه ورأوه وسمعوا منه بآذانهم ورأوه بأعينهم. هذه مسألة طبعا مهمة جدا أن نحن يعني نحطها في اعتبارنا. أول حاجة أن نحن مش مطلوب منا شيء غير معروف أو غير موجود، لا موجود تفاصيل. إيش تبي تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه هو عنده أي صفة تراها، كل شيء مع الإنسان ومع الحيوان ومع الجماد، وكيف كان يعبر عن حتى مشاعر الجمادات، جذع النخلة اللي كان يقف يتكي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة عندما داروا له منبر حن الجذع، الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك جاء حط يد عليه وقال له مدل شكي حيقعد عندي يوم القيامة هو يئن من هذا الحنين، هو ماشي الحجر بتاعه يسلم عليه بالنبوة، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، أعطاه صفة الإنسانية المشاعر أنه يحب المسلمين لهذا الجبل، وهكذا. يعني ما فيش حاجة تفصيل ممكن أننا احنا نفكر فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وما وجاء في سيرته.

وذلك الاقتداء أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. شو يقول لنا ربي في سورة آل عمران؟ قل إن كنتم تحبون الله، شو يقول؟ إحنا نحب الله، الله خلقنا، الله رزقنا، الله أعطانا، الله الله الله الله، فنحب الله. فهي شو علامة الحب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تبعوني يعني منها اقتدوا بي، وذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. كل هذه أحاديث جاءت تبين أو تطلب من المسلمين أنه لازم تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. شنو العمل الصالح؟ اللي هو يكون موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. الإخلاص، المتابعة. نحن مطلوبة منا طلب رسمي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مطلوبة منا متابعة كاملة. طبعا هي درجات، هي مستويات في متابعة مفروض، زي الصلاة بنصلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما عنديش فيها خيار. وفي متابعة من باب الاقتداء، من باب السنية فيها أجر. وفي متابعة البشر اللي هي متابعة الحب، كيف ما كان سيدنا عبد الله بن عمر كان يعني خلينا نقول من المتشددين في اختفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه هو كان يعني لو يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قدم على مكان يحاول أن يضع قدم على المكان اللي وضع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لو لما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجره يمشي يجلس تحت هذه الشجره، ما انه مش مطلوب منه، لكن كان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتتبع اثاره صلى الله عليه وسلم. حتى ان يقولوا كان في شجره في الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمر من تحتها يحني راسه، يعني يميل الى الامام شويه بشيء لان الشجره أزيلت تلك الشجرة. فسيدنا عبد الله بن عمر كان عندما يأتي إلى ذلك المكان كان يحني رأسه حبا، اقتداء، اقتداء محبة، مش اقتداء أمر واجب والله كذا تشريعي، لا، ولكن حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان يفعل كثير من الصحابة، كان عندما يأكل الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان في إناء فيتتبع مواقع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، إيش؟ حباً أو طلباً للبركة. هذه مسألة أخرى. وكما كانوا مثلاً يعني إذا توضب أثر الوضوء بتاعه، مية الوضوء يأخذوها يتمسحوا بها بركة، والله النخامة بتاعت يعني أشياء يعني من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً إحنا الآن مش هنشوفون هذه الأشياء، مش هنقول، لكن إحنا الآن مطالبين بأنه ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم نحاول قدر المستطاع أن إحنا نكون تابعين، متبعين، مقتدين، نمشوا على نفس النهج اللي مشى عليه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع كل شرائح المجتمع اللي حولك، كل الناس اللي حولك. كيف لما جاره يؤذيه صلى الله عليه وسلم، شو يدير هو؟ يصبر. لما الجار الأذى بتاع غاب يوم ولا يومين استغرب، فمشى يزور فيه لقاه مريض، فواساه. هذا اقتداء. كيف تتعامل مع الجار المؤذي؟ طبعا الجار خلاص ما عادش قاعد مؤذي، لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم جاه ما ما ما ما خلاص ما يقدرش، بل بالعكس كان هو يهودي وأسلم. وهذا ما فعل مثلا التابعين والتابعين سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان عليه رحمة الله، حتى نفس كان عنده جار يعني كثير السكر، فكان ما يسكر يعيط في الليل، يغني بصوت عالي يزعج جيرانه ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا اليوم كريهة وسداد ثغري، يعود فيها اللي كله. فليلة من الليالي ما سمعش صوته، لما أبو حنيفة استغرب كيف، سأل عليه ثاني مستوى، قال لا والله جوه الشرطة خذوه أمس سكران وخذوه، عدى مشى لمركز الشرطه وشفع فيه وطلع. ولما طلع قال هل اضعناك يا فتى؟
فاستحى ووقف بطل الشرب وصلح حاله. هذا الإمام أبو حنيفة اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. وشوف الأثر هذا الاقتداء وبركة هذا الاقتداء. كويس؟ يعني خلينا نقول هو لو ما مشش يعني مش فرض عليه يمشي، لكنه حق الجوار يسأل عنه، ولو استطاع أنه يخف عنه ألمه يفعل، ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول جاء لقى عمير شاب أي صغير، أي مش شاب أي صغير يلعب بالطير بتاعه، فش اسمه هذا اسمه نغير أو صفة بتاعته. بعد يومين لقى يبكي العيل، قال لك أنا، قال له مات العصفور بتاعه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي ويدعى فيه يقول له يا عمير ماذا ما فعل النغير، يعني من المواساة. هي صغير تجي البنت صغيرة، بنية جارية صغيرة، تأخذ بيدة يمشي معاها لعند وين ما تبي. تالي نحن واحد منه كان جاي صغير يمسك بيدة يقول لها انت فيه ولا عدي، لا ياخذ بيدة تمشي معاه. ليه؟ هكذا يتعامل مع الأطفال ويتعامل مع الكبار يعني هذه كلها واردة عندنا، كلها مكتوبة وكلها موثقة. كويس؟ ولما تتبع الحديث نجد يعني كثير من الحديث ما فيش حديث ما تمش تمحيصه، ولا بده مكتوب يعني خلاص هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا موضوع، كله موثق معروف. ولو تبعنا السنة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم لكفتنا. كيف كان في ذكرى؟ كيف كان في قيامة الليل؟ كيف كان يقوم الليل؟ كما وصفت السيدة عائشة قالت حتى تتورم قدمه. هذا قيام الليل، مش قيام واحد من احنا يصلي ركعتين يحسب روحه دي حاجه كبيره. تتورم القدمان. يا رسول الله انت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فيقول افلا اكون عبدا شكورا. خلق كيف يتعامل مع اصحابه؟ يجلس بينهم، اللي ما يعرفش ما يقدرش يميزه من اصحابه. ما فيش لبسة خاصة، ما فيش جلسة خاصة، ما فيش كرسي خاص، ما فيش هذه الأشياء كلها. لا يستطيع أن يميز أحد عن أصحابه. وذلك يعني عندنا ثروة كبيرة جدا من المعلومات عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها الدقيقة. كل شيء، ابدا من الاكل والشرب الى قضاء الحاجه، ابدا من التجاره الى الحكم، ابدا من يعني من كون زوج واب، وكيف تعامل مع بناتك، كيف تعامل مع السيده فاطمه، كيف بنت اللي مثلا كانت متزوجه وجاءت زوجها، كلها يعيش مع ويعيش معاها. سيده فاطمه تشكيله تقول يا ابتي يعني انا راني يدي تدبرا من الخدمه في شأن بيتها، كنت تحصل لي خادم، فيجيها وينصحها ويقول لها ندلك عليها أحسن منها. يبي يعيشها لأنه بيعيشها بيت آل نبوة، بيس بحنان بعاطفة، تجيه يفرح بيها سبيلة وقام زهداء، أنت نسبة مني أنت بضعة مني، ولما يزعل حد يزعل من أجلها. صلى الله عليه وسلم يعني لما نقول هو مثال، هو قدوة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به. كويس؟ فمش طلب منا اقتداء بشيء ما عندناش معلومات عليه، لا، التفاصيل موجودة عندنا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يعني يتكلم فصلا، يعني كلامه بين كلمة كلمة، يقولون لو شاء سامعوا أن يعد كلماتي لعدها من قلتها، مش نحن الواحد منا يدوي ساعة آلاف الكلمات، تأخذ زبدة ما فيش كلمتين ثلاثة إن شاء الله هذه زبدة الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش زبدة، كل الكلام زبدة، كل كلام جوهرة، كل كلام قيمة. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم،
ولذلك أنا الآن من ضمن الأشياء اللي نحس أن الاقتداء بها مهم جدا هو أن احنا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتحدث بها فيزداد كلامنا جمال. أدوي أنت جيب شعر جيب كذا، لكن نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن خلاص بيان بيان صلى الله عليه وسلم، ما هوش يعني ما يجي يقول الدين النصيحة أكتب فيها كتابة لي. الدين المعاملة كويس، إن من أقربكم مجلسا مني ويوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون، جملة سطر أكتب فيها مجلد وهكذا. ذلك كان يعني عندما يتحدث يعني كلمات محدودة، فحفظوها أصحابه صلى رضوان الله عليهم أجمعين، حفظوا منا هذه الكلمات ونقلوها لنا. ورأوا الآن لما نشوفوا لأحد بيجي يقول والله كتب الأحاديث واجدة وكثيرة، رأوا هذه فيها تكرار، إن الرواية جاءت عن فلان وجاءت عن فلان وجاءت عن واحد ثاني وثالث ورابع وخامس، كثرة الأسانيد الحديث نفسه قايش مكرر، لكن الحديث اللي هي بدون تكرارها قاعد بسيط جدا، عدد محدود مش كبير جدا، لكن علماءنا حفظوا لنا كل شيء حتى نتأكد أن هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عندنا الحديث المتواتر هذا معناه يعني ورد عن عدد في كل طبقة الصحابة، عدد من التابعين، عدد من التابعين، حتى وصلنا حتى سجل، هذا حديث قطعي ثبوت سموه زي القرآن في الثبوتية بتاعته. وفي حديث رواها اثنين والثلاثة والأربعة والخمسة، يعني هذه يسمو فيها أحاديث أحد وظنية الثبوت وهكذا. لكن برضو حتى اللي أحد والله اللي عدد محدود تأكدوا من أن الرواه كانوا فعلا العدالة والضبط والاتصال، يعني كل واحد عن واحد عن واحد متصلين، سمع منا قال حدثني قال سمعته وهكذا. وكذلك كل واحد منهم هو عبارة عن إنسان عدل، يعني ما هوش صاحب معصية، ها، وضابط يعني ذاكرته كويسة. مرات الواحد مرات هنا نكون يقول لك هذا في آخر عمره بدأ يودر شوية فلحد

0: أخيرا نحب نأكد على مسألة اللي هي أنه كيف نحن فعلا نجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قدوتنا نخلوه النبي صلى الله عليه وسلم. راهو هذا يستدعي منا نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا من ملوش، وكل ما نقرأ حنجد شيء جديد. وذلك تو حتى الكتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في سيرة المغازي، في سيرة تلقاها تعلق بالتربية كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مربي الرسول صلى الله عليه وسلم، في القائد كقائد جيش، الرسول صلى الله عليه وسلم كسياسي، تلقى سيرة منهج الحركة للسيرة النبوية، المنهج التربوي للسيرة النبوية، فقه السيرة، كتب كثيرة جدا. وذي كل ما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حنجد شيء جديد. نقرأ في أحاديث اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي المسانيد وفي الكتب اللي الحديث المختلفة، نقرأ ونشوف كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، كيف شن قال، بيش نصحنا، بيش أمرنا، علش نهانا، شنو الأشياء اللي هو كان يحبها صلى الله عليه وسلم والأشياء اللي كان يكرهها، وهكذا. وبالتالي تتكون عندنا ثروة. الآن أبدأ نسأل نفسي السؤال الثاني، أنا وين من هذا الفعل اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتحكم في غضبه؟ متى كان يغضب؟ شنو الأشياء اللي تغضب وشنو الأشياء اللي ما تغضبش؟ كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم مثلا، جيت تكلم في حقه هو ما أدرش ولا يحرك في شيء، لكن إذا انتهكت حرمة من معارف الله لا يقف لغضبه شيء حتى يحق الحق. هذه طبعا طبيعة الحال مسألة مهمة جدا، أن احنا نبدأ نسأل أنفسنا إلى أي مدى أنا، وذلك لو حدثت لي حادثة نسأل نفسي سؤال على طول، نقول ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان شدير، حتى لو ما عنديش معلومة نعدي نبحث، فصلته مع الذكاء الاصطناعي الآن أدي أسأل بس السؤال يجيك على طول الإجابة، ماذا فعل صلى الله في الموقف الفلاني، ونصف موقف اللي أنا وقعت فيه، ماذا لو أنا؟ هل أنا اللي بندير حاجة؟ تخيلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قاعد معي، هل تديرها ولا مديرهاش؟ بس فقط لو كان نسأل أنفسنا هذه الأسئلة، ماذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني شو كان يدير، وماذا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراني هل نديرها ولا مديرهاش؟ وشوف روحك شو بيصير فيك. لا شك أن حياتك كلها حتتغير، حركتك كلها حتتغير، سلوكك كله حيتغير. الآن نحن فقط اليوم تكلمنا على مسألة واحدة اللي هي قضية قيمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة حول ما يتعلق بشفت القصة، كانت تحدث عن ثلاثة، الشيخ، الرسول، الله سبحانه وتعالى. لأن الرسول تكلم عليه أن الشيخ مش موضوعنا، لكن هنتكلم على يعني ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني تصور أنه قاعد قدامك شنو يدير. فإلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع، والمحاسبة مرتبطة بالتوبة، فالتوبة تحمل على المحاسبة، والمحاسبة تحمل على التوبة، بينهما علاقة ترابطية، بل إن المحاسبة من نتائج التوبة، وقد تكون التوبة نتيجة للمحاسبة. لذلك الكلمة الرائعة التي قالها سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لعلي ذكرت لكم أن أحد علماء دمشق كان يأخذ إخوانه في أيام العيد، في اليوم الأول يأخذهم إلى المقابر ليعرفوا نعمة الحياة. أنت حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تؤدي الحقوق، بإمكانك أن تعتذر، بإمكانك أن تقدم ما يعوض على تقصيرك، بإمكانك أن ترأب الصدع، بإمكانك أن تلم الشمل، بإمكانك أن تتقدم. ما دام القلب ينبض كل شيء جائز وكل شيء ممكن، أما إذا توقف القلب ختم العمل. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال الذي يأتي إلينا من أجل الحرية والديمقراطية؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. فهذا العالم الجليل يأخذ إخوانه في اليوم الأول من أيام العيد إلى المقابر ليعرفوا قيمة الحياة. أنت حي ترزق، وما دمت حياً ترزق بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تصلح الخطأ، بإمكانك أن تعتذر، أن تؤدي ما عليك. وفي اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات ليعرف إخوانه نعمة الصحة. هذا معه احتشاء بالقلب، هذا معه تشمع كبد، هذا فشل كلوي، هذا شلل، هذا ورم. أنت صحيح، معافى، تتحرك، تمشي، الأجهزة سليمة، الحواس سليمة،

لا أحد يخدمك، تؤدي حاجاتك بنفسك، نعمة الصحة لا تعدلها نعمة. وفي اليوم الثالث إلى السجون ليعرف الإخوان الكرام نعمة الحرية. أنت حر، ما في مذكرة بحث، تتحرك بطمأنينة، تسافر، تقيم. فنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية هذه نعم ثلاث لا يعرفها إلا من فقدها. أيها الإخوة، أحد إخواننا الكرام عنده معمل، والقصة قديمة، يقول لي في نقص بالبضاعة دائماً، وأحياناً نقص في المال، فجهد بكل إمكاناته أن يكتشف السارق، ما تمكن. قال لي بعد حين توقفت هذه السرقة. بعد 10 سنوات يأتيه شاب وسيم، يبدو أن هذا الشاب حاسب نفسه حساباً عسيراً. قال له: أنا كنت عندك موظف، وكنت آخذ من مالك ومن بضاعتك، وجئتك كي تسامحني وأؤدي الذي علي. قال لي: تأثرت تأثراً بالغاً. قلت له: نظير هذه التوبة وهذه الزيارة كي تؤدي ما عليك، أنا أسامحك من أعماق نفسي بكل ما أخذت، وإن كنت بلا عمل لك عندي عمل في أعلى مستوى. حاسب نفسه. يعني أنا مرة قلت هذه اللي البدوي اللي عنده أرض بشمال جدة، ولما جدة توسعت كثيراً اقتربت من أرضه فارتفع سعرها، فنزل وباعها إلى مكتب عقاري خبيث جداً، واشتراها بربع ثمنها، وأنشأ عليها بناءً كبيراً يزيد عن 12 طابقاً. هم شركاء ثلاثة، أول شريك وقع من أعلى البناء فنزل ميتاً، والثاني دهسته سيارة، فانتبه الثالث، بحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه 3 أضعاف حصته. فقال له هذا البدوي: ترى أنت لحقت حالك، لحقت حالك. فما دام القلب ينبض بإمكاننا أن نستدرك الخطأ السابق. أيها الإخوة، يعني عود نفسك تعتذر، عود نفسك تطلب المسامحة، عود نفسك تقدم هدية لرأب الصدع، عود نفسك إذا أسأت أن تحسن، عود نفسك قبل أن تنام في هذا اليوم ماذا فعلت؟ يعني حاسب نفسك. المحاسبة طريقة. مرة ثانية: في الدنيا حسابه يوم القيامة يسيراً. وذكرت البارحة وكلام دقيق: الذي يحتاج إلى المحاسبة أكثر من غيره الذي موقعه بحيث لا يسأل، أب، مدير عام، وزير، الذي من شأنه ألا يسأل، أن يحاسب ولا يحاسب، هذا الإنسان يحتاج إلى هذا الدرس 10 أضعاف ما يحتاجه الإنسان العادي. يعني مثلاً هذا الموظف لا يسرق، لماذا؟ قد يكون مدير عام قوي جداً، وله عيون دقيقة جداً، وحسابه دقيق جداً، ممكن هو لا يسرق خوفاً من المسؤولية، وفي إنسان لا يسرق خوفاً من الله، لكن ما دام هناك في مكان عمل محاسبة شديدة، فهذا الذي يحاسب يعني مسؤوليته أقل ممن لا يحاسب. وفي بيقولوا: الشيء بالشيء يذكر. هلا من هو الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة؟ هو الفقير؟ لا. الضعيف؟ لا. الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة هو القوي والغني، لأن الخيارات أمام الفقير محدودة جداً، دخله محدود، هذا بيته وهذا عمله، ومن بيته إلى عمله، ومن عمله إلى بيته، خيارات الخطأ ضعيفة جداً أمامه.

أما إنسان قوي وغني له أن يأكل ويشرب من أي مصدر، وقد يكون من مال حرام، سافر له أن يرتاد الملاهي والنوادي الليلية، من هذا الذي يحتاج إلى شدة محاسبة وإلى يقظة وصبر؟ هو القوي والغني، لأن الخيارات أمامه واسعة جداً، فكلما كثرت الخيارات اشتدت المحاسبة واشتد الصبر. فأنا أقول القوي أو الغني هو من أشد الناس حاجة إلى أن يحاسب نفسه وإلى أن يصبر. لكن بالمناسبة الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، المؤمن قيده الإيمان، يعني المؤمن لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الآخرون. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين، لما فتح صلاح الدين الأيوبي القدس هل استطاع أن يريق قطرة دم؟ ما بيقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أيها الإخوة، في ملاحظة دقيقة جداً، حينما أكدت لكم أن التوبة سبب المحاسبة أو أن المحاسبة سبب التوبة، لكن ما التوبة؟ التوبة علم وحال وعمل. يعني واحد معه ضغط مرتفع، متى يعالج نفسه؟ إذا علم أن ضغطه مرتفع، هذا الضغط ليس له أعراض في الأعم الأغلب، وهو القاتل الصامت. فأنت لا تعالج نفسك من ضغط مرتفع إلا إذا علم. إذاً لا بد من أن تعلم أنت حينما تطلب العلم، أنت حينما تجلس في مجلس علم تقيم نفسك عندئذ، فسبب تقييم الذات العلم، فلا توبة قبل العلم. اطلب العلم حتى تقيم نفسك، قد يكون دخل حرام، هل علاقة آسمة، هل لقاء لا يجوز، هل الزوجة فسقت بهذه الطريقة في ثيابها، لا بد من أن تطلب العلم حتى تقيم نفسك. إذاً التوبة أحد أكبر أركانها. وبالمناسبة طبيعة الإنسان حينما يعلم لا بد من أن ينفعل، يعني مثلاً لو واحد قال لآخر على كتفك عقرب شائلة، بقي هادئ مبتسم متوازن، التفت ناحو قال له جزاك الله خيراً على هذه الملاحظة، هل تعتقدون أنه فهم ما قال له؟ لو فهم ما قال له لقفز وخلع معطفه وصاح بأعلى صوته، لكن ما دمت لا تعلم لا تنفعل، أما حينما تعلم تنفعل. فمن لوازم الإدراك الصحيح الانفعال، ومن لوازم الانفعال السلوك، هذا قانون، إدراك انفعال سلوك. واحد رأى أفعى، إذا أدرك أنها أفعى ينفعل، فإذا انفعل إما أن يهرب منها أو أن يقتلها. هذا القانون دقيق جداً، وحاسب نفسك في ضوءه. اسمع الدرس، قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة إصغائكم إلى الحق السلوك، إن تتوبا إلى الله فقد صغت من الإصغاء قلوبكما وإن تظاهرا عليه الآية إلى آخر الآية. أيها الإخوة، فالتوبة علم وحال وعمل. الحال الندم، والنبي قال الندم توبة، والعلم أن تعرف الحلال والحرام. يعني قال لك أنا ما بدي أتعب نفسي بالمحاسبة، وضع معي 1,000,000 ليرة بعطيه بالشهر.

شهر مبلغ ثابت أريح. قال لي أريح، أنت لا تعلم هذا ربا صار، ما لم تعطي الربح الحقيقي بحساب دقيق هذا ربا. يعني في أخطاء كبيرة جداً يرتكبها المسلمون بجهلهم، ما لم تتحرى الحقيقة فقد تقع في أخطاء كبيرة. لذلك يقول سيدنا عمر: من دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء أم أبى. من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. بيقول له أنا بحتاج إلى مليون، بيت ثمنه مليوناً، هل تقرضني مليون وأدفع لك نصف أجرة البيت؟ أجار شيء رائع جداً. لو أنه ضمن المليون، المليون التي أقرضتها لصاحب البيت يضمنها لك صاحب البيت كقرض، فالأجرة ربا. أما إذا البيت بعد سنتين رخيص أو غلي، قلت له بدي حاسبك، البيت عرض للبيع كم يساوي؟ بتدفع نصف ثمن البيت، قد تدفع مليون ونصف أو نصف مليون. فما دام المبلغ غير مضمون الأجرة حلال. أخطاء كثيرة جداً، هي كلمة تكون في الحرام فإذا أنت في الحلال. أخواننا الكرام، من أندر القصص يعني فلاح فقير معدوم قضى حياته كلها بالفقر والجهد والتعب، صدر قانون بتوزيع بعض الأراضي، فأعطوه 20 دنم. من شدة فرحه اختل توازنه، كل حياته يعمل بأجر قليل لا يكفيه، صار في عنده 20 دنم، له شيخ في الشام، فذهب لعنده ليبشره بهذه الأرض التي أعطي إياها. فالشيخ قال له: هي حرام يا أبي، هذا مال مغتصب لا يجوز أن تأخذه، كأنه جمرة أطفأتها بالماء همد. كل فرح انتهى، كل استبشار انتهى، كل تألق انتهى. قال له: حرام يا أبي. لكن لما رآه بهذا الحزن وهذا الإحباط قال له: اذهب إلى صاحب الأرض لعله يبيعك إياها تقسيطاً، أعطه أساور زوجتك واطلب منه أن يبيعك إياها تقسيطاً. فذهب إليه، هي قصة واقعية في الشام. قال له: يا سيدي، أعطوني 20 دنم من أراضيك، ولي شيخ قال هذه حرام أن أخذها، هل تبيعني إياها تقسيطاً؟ فكر فكر فكر، قال له: يا ابني، أنا رحلي 400 دنم، ما جاء لعندي ولا واحد من هؤلاء الذين أعطوا أرضي، هذه لك هدية، تملكها وهي مني هبة لك، وازرعها وانتفع بها. حاسب نفسه، سأل شيخه، فجاء الفرج. والله يا أخوان، قضايا تكون عسيرة جداً لما صاحبه ينوي الحلال تيسر. قال له: هذه الأرض لك، هبة مني لك، تملكها وانتفع بها وهنيئاً لك. أيها الإخوة، يعني بعتقد أقوى آية تتعلق بموضوعنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني لو أن إنسان عنده أراضي كثيرة جداً وجاء من يهمس في أذنه، لو أنك تبرعت ب5 دنومات لمسجد فالبلدية تضطر أن تنظم الأرض وأن تجعلها محاضر، وبهذه الطريقة يرتفع السعر إلى أضعاف مضاعفة، هو لا يصلي أصلاً، فتبرع ب5 دنومات بنية أن تنظم الأرض وأن تقسم إلى محاضر وأن يرتفع سعرها. أما الناس جميعاً، ما شاء الله، محسن كبير قدم أرض من ماله الشخصي. فلذلك
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني من صرعات العصر إذا في عمل طيب بيقول لك هي قبل الانتخابات، انتهى العمل الطيب من أجل مصلحة. فالإنسان أحياناً يحسن لينجح في الانتخابات، لذلك هذا هو إحباط العمل. كان له قيمة كبيرة فانتهت قيمته. والله أعرف شخص توفي في الثمانين أنشأ كازينو، بالثمانين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بتلاقي بالسبعين للساعة تنتين لعب بالنرد، ولأمتى؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يعني المحاسبة أحد أسباب الوصول إلى الله. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. أيها الإخوة، في عندنا وهم لا بد من توضيحه. الإنسان يحج بيت الله الحرام، وقد سمع من سيد الأنام أنه من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بتوهم أن كل ما عليه من حقوق غفرت له. أبداً أبداً. الذي يغفر لك في الحج والذي يغفر لك في الصيام ما كان بينك وبين الله فقط، أما ما كان بينك وبين العباد هذا لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة، لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك قال تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، من للتبعيض، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم التي كانت بينك وبينه. لذلك هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. يعني واحد ركب القطار باتجاه حلب حتى يقبض مبلغ كبير جداً، له عند إنسان دين، قطع بطاقة في الدرجة الأولى وركب في الدرجة الثالثة، هذا خطأ، لكن القطار في طريقه إلى حلب ماشي الحال. ركب مع شباب ليسوا منضبطين، انزعج كثيراً، وهذا خطأ ثاني، لكن القطار في طريقه إلى حلب. يتلوى من الجوع وفي القطار عرب الطعام، لا يعلم ذلك، وهذا خطأ ثالث، لكن القطار في طريقه إلى حلب. جلس بعكس اتجاه القطار أصيب بالدوار، وهذا خطأ رابع، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيأخذ المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن يركب قطار درعا، ما في 5 ملايين. فأنت حينما تتجه لغير الله ما في شيء، هذا هو الذنب الذي لا يغفر. أما إذا اتجهت إلى الله تغفر ذنوبك وتستر عيوبك. لذلك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، بينما حقوق العباد مبنية على المشاححة. إذاً كلمة أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من ذنوبه التي بينه وبين الله. لذلك دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لا يغفر. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، أن الإنسان أحياناً يغتر،
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يقول الله بيتوب علي. هذا غرور. البطولة أن تحاسب نفسك حساباً عسيراً، لا تغتر أنه الله عز وجل تأكل حقوق العباد ويعفو عنك بلا ثمن أبداً. هذا فهم ساذج. ولا تسمح للدنيا أن تغرك، أن تراها بحجم أكبر من حجمها. نعم. يعني لي صديق توفي رحمه الله، كان شاب يعمل في سوق الحميدية، عنده رغبة يجمع قمامة المحل بعلبة يلفها بورق فخم جداً مع شريطة حمراء مع وردة، يضعها على طرف الرصيف. بيجي إنسان يظن فيها مطيف ألماس، يحملها ويسرع بيلحقه، بيمشي 200 متر بفك الشريطة، بتابعه 200 متر ثانيات بفك الربطة، 200 متر ثالثات بفك الورق، بيفتح ليشوف المطيف الألماس بيلاقي قمامة المحل. هكذا يغتر الإنسان بالدنيا. لا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. أيها الإخوة، في شيء آخر، يعني أحد أسباب المحاسبة أن تدقق في وضعك. إنه في إنسان أيام يعني ما بيعرف وضعه، لذلك الأداة الأولى للمحاسبة العلم. اطلب العلم حتى تحاسب نفسك، الأداة الأولى من أجل أن تعرف مكانك، أخطاءك، الدخل، الإنفاق، العلاقات، السفر، عملت حفلة مختلطة. يجب أن تطلب العلم كأداة أولى للمحاسبة. نعم. والشيء الثاني، الأداة الثانية للمحاسبة، سوء الظن بالنفس. معظم الناس يحسن الظن بنفسه، أنا الله بيحبني، معك دليل، أنا إيماني بقلبي، أنا ما بأذي حدا، مرتكب أخطاء لا يعلمها إلا الله. حسن الظن بالنفس سذاجة وغباء. أنا بنصح الإنسان يبالغ بسوء الظن بنفسه ويبالغ بحسن الظن بالآخرين. في مرض معاكس، كل أخطاءه مبررة عند نفسه، وإذا واحد أخطأ خطأ بسيط يقيم عليه الدنيا ولا يقعدها. لا، بالغ بإساءة الظن بنفسك وأحسن الظن بالآخرين. الأداة الثالثة للمحاسبة أن تميز بين النعمة وبين الفتنة. إذا كان الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، هذه ليست نعمة، هذه فتنة. قال تعالى: ونعمة كانوا بها فاكهين. النعمة مع الطاعة، أما النعمة مع المعصية، النعمة فتنة. فلا تظن ما أنت فيه من خير، من دخل وفير، من صحة طيبة، أنها نعمة وأنت غارق في المعاصي. هذه ليست نعمة لكنها نقمة، هذه ليست نعمة ولكنها نعمة، هذه ليست نعمة ولكنها فتنة. فينبغي أولاً أن تطلب العلم، وثانياً أن تسيء الظن بنفسك، وأن تحسن الظن بالآخرين، وثالثاً أن تفرق بشكل دقيق بين النعمة وبين الفتنة. والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع معا إن شاء الله تعالى ما بدأنا به من ذكر تلك الأحداث العظيمة في آخر الزمان عندما

يقوم المسيح ابن مريم عليه السلام بإذن الله تبارك وتعالى ويقتل الدجال في بيت لد، فإذا قتله بيده أخذ الحرب التي قتل بها الدجال وعليها الدم، فعاد إلى بيت المقدس ليري الحرب وعليها دم الدجال للمؤمنين هناك، وتبدأ معركة جديدة بعد معركة قتل الدجال. هناك معركة اليهود، فإن اليهود كانوا من أعظم من اتبع الدجال في قتاله للمؤمنين، وكما قلت تبعه من أصبهان، من يهودية أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهذا العدد يقول أهل العلم لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ المراد بأنه لا يقصد به الحصر بهذا الرقم، وإنما هذا الرقم يعتبر رقم كبير جدا في ذلك الزمان، كما قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا الرقم الكثرة في العشرات، والكثرة في الآحاد 7، والكثرة هنا في الآلاف. فجيش الدجال الذي يكون معه من اليهود هم 10,000. لا شك أن هؤلاء كانوا مزينين بأفضل العدد وأجملها، من أجمل حلل الحرب كانت معهم، كانت معهم السيوف المحلاة، يعني المزينة بالذهب والفضة، وهذا يدل على أن هذا الجيش جيش إيش؟ جيش عظيم وجيش مزين، وله من العدة وله من الأموال التي معه ما له. وهؤلاء أيضا جاء في الأحاديث الصحيحة وصفهم بأن عليهم الطيالسة، يعني حتى لباسهم لباس جميل، الطيلسان أو الساج بعض الروايات، وحملوا الساج على الطيلسان، لونه أخضر، وهو والله أعلم الوشاح الذي يكون على أكتاف الرجال، يكون هناك وشاح على أكتاف الرجال من باب الزينة والخيلاء، ولا شك أن موقف الحرب يحتاج إلى إظهار الخيلاء، هذا من أي طرف من الأطراف، الموقف الحرب يحتاج إلى أن يظهر فيه الإنسان إيش كبرياءه وخيلاءه حتى يلقي الرعب والمهابة في قلب عدوه، هذا أسلوب عسكري معروف. طيب، إذا عاد ابن مريم بعد قتل الدجال وكان هذا الجيش اليهودي الآلاف عشرات الآلاف، رأى مقتل قائده ومن كان يعتقد بربوبيته، فيبدأ بالانهزام ويبدأ بالتفكك، فيهرب ويتفلت هذا الجيش في أنحاء فلسطين حتى يختبئ وراء الشجر وراء الحجر، كما تعلمون في الرواية والحديث المشهور جدا نقرأه الآن إن شاء الله، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، فهو في أعلى مراتب الصحة، هذا الحديث في أعلى مراتب الصحة، ورد عن جمع من الصحابة، في بعضها زيادات، في بعضها زيادات ما ليس في الأخرى. أول شيء نقرأ رواية الصحيحين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، فيختبئ حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، في روايات أيضا والحيطان حتى الجدران، يعني يختبئ أي شيء يستطيع أن يختبئ وراءه فإنه يختبئ في ذلك الوقت، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. أنطقهم الله تعالى الذي أنطق كل شيء، الذي علم سليمان منطق الطير، كما علم سليمان منطق الطير سيعلم هذا الحجر وهذا الشجر كيف يتكلم في آخر الزمان. ونحن اليوم أصبحنا نرى أن الكلام لا يحتاج، وسماع الكلام لا يحتاج إلى جهاز صوتي فقط،
الآن هذه الأجهزة والموبايلات لا أقول أنها هي التي تتكلم، لا أطبق الحديث على هذا أبدا، لا يفهم هذا الكلام، لكننا الآن أصبحنا نرى جمادات ونسمع منها أصوات، المذياع والتلفاز والموبايل التليفون ونحو ذلك، هذه أشياء أصبحت تتكلم وإن كانت عن طريق وسيلة أخرى، لكنها في هذا الحديث كظاهره هي تتكلم من ذاتها، ما في إنسان يرسلها يقولها تكلمي بكذا أو تكلمي بكذا. حقيقة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قتال المسلمين لليهود بالنسبة لوجود الدجال في هذه المعركة أو لزمان الدجال بالأصح على نوعين. في نوع من الأحاديث وهو حديث أبي هريرة هذا كما سمعنا، هل ذكر الدجال؟ هل هناك ذكر لزمن الدجال؟ لا، إنما هي معركة بين المسلمين وبين اليهود، يقتتل فيها الفريقان ويحصل ما يحصل مما ورد في هذا الحديث. وكذلك جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفس الحديث أو نحوه قريبا منه، أنه تكون معركة في آخر الزمان بين المسلمين واليهود، وأن الحجر والشجر يتكلم ويقول هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله للمسلم. لكن هناك روايات أخرى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عن حذيفة تعالى عنه وأرضاه وسمر بن جندب وأبي أمامة وغيرهم كذلك، أن هذا القتال بين المسلمين وبين اليهود يكون في زمان نزول وخروج الدجال، في زمان خروج الدجال. هذه الأحاديث حملها أكثر أهل العلم المتقدمين، حملوها على أنها في موقف واحد، وأنه ما ورد غير مقترن بذكر زمان الدجال يحمل على ما ورد مقيدا بذكر زمان الدجال. يعني المعركة هذه التي جاء وصفها، التي جاء وصفها في فهم أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنها تقع في آخر الزمان في زمن الدجال حتى يتكلم الشجر والحجر، أما قبل ذلك فهم ينفون هذا. وإلى منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزمان، هل كان لليهود دولة؟ هل كان لليهود يعني سلطان ونفوذ كما هو في هذا الزمان؟ لا، لم يكن لليهود بعد سقوط دولتهم الأولى بعد يعني داود عليه السلام وانقسام اليهود إلى قسمين وتسلط مختنصر عليهم هو الذي قضى على دولة اليهود، بعد ذلك لم يكن لليهود دولة إلا في أيامنا، في زماننا هذا صار لليهود دولة. فهذه الأحاديث أقول والله تعالى أعلم الأولى أن نتركها على ما جاءت عليه، وأن هناك معركة بين المسلمين واليهود، وأن في هذه المعركة سيكون هناك معجزات وكرامات، ونحن نؤمن بالكرامات، وهذه الكرامات أجراها الله تبارك وتعالى للمسلمين ولمن قبلهم من أهل الإيمان والتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذه الكرامات من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي تحصل لهم سواء كرامات على مستوى أفراد ولا كرامات حتى على مستوى إيش الجيوش الإسلامية. الكرامات ما روي ونقل عن خالد بن الوليد لبلد الحصار، فخرج إليه أهل البلد وقالوا له أنتم تزعمون وكذا، فلو أكلت السم ولم يضرك آمنا وأسلمنا معكم. فكان من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من يقينه وإيمانه، طبعا لا يفعل هذا إنسان، لا يقتدى بالصحابة في الكرامات، لا يجي واحد يجرب يروح يمشي على وجه البحر مثل ما فعل العلاء بن الحضرمي، ولا يجي واحد يجرب يقول أنا إيماني قريب من إيمان خالد أو مثل خالد بن الوليد ويروح يشرب السم. لا، هذه حالات خاصة، حوادث أعيان لا يجوز للإنسان أن يتتبعها وأن يتكلف كما قلت يتكلف إيقاعها، وإنما هي تقع بإذن الله. فشرب رضي الله تعالى عنه السم، وهكذا حتى في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما كان جيش من جيوش المسلمين فيما وراء النهرين، يعني في بلاد اللي هي الآن تسمى كازاخستان وأذربيجان
وهذه البلاد، كان هناك جيش للمسلمين

0: في موقف عصيب، فأراد في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألهم أن يقول لقائد المعركة التي فيما وراء النهرين أن يتحصن بالجبل، فقال: يا سارية الجبل، ساري هذا اسم الرجل قائد المعركة، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، وهو وين؟ في المدينة. فبلغ صوته وسمعه أهل ذلك الجيش وسمعه سارية، فانحاز وتحصن بالجبل فحفظهم الله تبارك وتعالى. فهذه أشياء نؤمن بها ونقر بها، وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لا نريد عصر النبي والنبوة وما كان مع النبي، لأن النبي مؤيد من الله تبارك وتعالى بالمعجزات والآيات. أما من بعده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد ورد فيهم شيء كثير، وهذا ليس في زمان الصحابة، لا يزال هذا الأمر يذكره أهل التاريخ في جهاد المسلمين في كل زمان، حتى في زماننا هذا، حتى في زماننا هذا في بعض العلماء جمع فيما يقوم به المجاهدون المسلمون في بعض المناطق في فلسطين وفي غيرها، جمع كالشيخ عبد الله عزام رحمه الله تعالى، جمع من هذه الأمور والكرامات والآيات شيء عجيب، ويقول: أشترط في ذكرها الصحة، وأنها لا ترد إلا عن أناس يثق في صدقهم ويثق فيهم حتى يذكرها. هذا شيء نؤمن به ولكننا لا نبحث عنه. فموضوع أنه الحجر والشجر يتكلم في معركتنا اليوم مع اليهود، هل هذا مستحيل؟ لا يجوز لنا أن ننفيهم، ولا يجوز لنا أن نقطع بأن هذه الأحاديث كلها ستكون فقط في زمان خروج الدجال. قد يكون هذا الحديث الذي ورد عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن المسلمين يقتلون اليهود، فيتكلم الشجر والحجر والحائط ويقول: هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. قد يحصل هذا في وقت من الأوقات ونحن لا نعلم، في هذه المعركة التي بيننا وفي هذه الجولة من يعني الصراع بين المسلمين وبين اليهود، أليس كذلك؟ فلا يجوز للمسلم أن ينفي، ولا يجوز له أن يقطع بأن هذا يكون فقط في زمن الدجال طالما ورد الحديث مطلقا، والله تعالى أعلم. أيضا هناك قضية لابد أن نشير إليها، وهي تحصل ونسمعها من بعض الناس، وهي لم ينص عليها ولم يذهب إليها أحد من أهل العلم المعتبرين، أنه لا قتال لليهود الموجودين اليوم في فلسطين إلا عندما ينزل مين أو يظهر المهدي أو ينزل ابن مريم، وبعدها نقاتلهم، لأنها كذا جاءت الأحاديث يقول ويتكى عليه. وهذا غير جائز، هذا غير جائز. لا يجوز لك أن تفتأت على الله تبارك وتعالى وتقول أنك تنتظر المهدي حتى يخرج فتقاتل معه اليهود، بل هذا يؤدي إلى استئصال المسلمين. هذا لا يقول به عاقل في الحقيقة، هذا إنسان عاقل لا يقول به، لا يقول به لا دين ولا عقل ولا كتاب ولا سنة ولا أحد من أهل العلم يذهب إلى أن المسلمين اليوم ينتظرون خروج المهدي والله حتى يقاتلوا اليهود. فلما هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تأمر بقتال الكفار والظالمين والمعتدين، ولما هذه النصوص الكثيرة التي جاءت بالوعيد لمن ترك الجهاد في سبيل الله؟ هذا من أكثر يعني ما يفت في قوة المسلمين، هو سوء فهم النصوص الشرعية وعدم أخذ هذه النصوص خاصة التي تتحدث عن الفتن والملاحم في آخر الزمان. فيأتي الإنسان ويتكل ويتواكل، بالأصح يتواكل ويقول: لا نقاتل حتى يحصل هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لماذا قاتل الصحابة وفتحوا الدنيا رضي الله تعالى عنهم، فتحوا مشرقها ومغربها وفتحوا فلسطين قبل أن يخرج المهدي، مع أنه في الأحاديث هذه أن المهدي هو الذي يفتح فلسطين؟ ما قالوا والله ما ظهر المهدي، ولا قالوا ما نزل ابن مريم، ولا قالوا ما خرج الدجال حتى يذهبوا لفتح فلسطين، بل ذهبوا لفتحها رضي الله تعالى عنهم وغيرها من البلاد، وفتحوا العراق ومصر وفارس وما شاء الله تبارك وتعالى لهم أن يفتحوا. لماذا؟ لأنهم اتبعوا الشرع. أما هذه الأحداث فهذه قدر، فنحن إذا وقعت آمنا به، فهي من عالم الغيب الذي يجب أن نؤمن به، بارك الله فيكم. هنا في هذا الحديث أيضا في دلالات مهمة جدا نحتاجها خاصة في زماننا. اليهود طريقتهم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهجرته إلى المدينة هو بث بذور والفتنة بذور الفتنة والفرقة ويعني تفريق المسلمين والتآمر عليهم، فهم يعني عملوا على ذلك كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذهبوا في غزوة الأحزاب، في يعني أوضح مثال عندما ذهبوا في غزوة الأحزاب وكادوا أن يفتحوا للمشركين مكانا يدخلون منه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المدينة، وكاد هذا الحدث أن يغير مجرى الأحداث في تلك الغزوة، لكن الله تبارك وتعالى سلم ولطف في ذلك الوقت، وغير ذلك من المؤامرات التي كانوا وحثهم كفار مكة على قتال المسلمين في المدينة النبوية. فهذا الأمر قديم جدا، ونحن بحاجة إلى مثل هذا المعنى من هذا الحديث. يا مسلم يا عبد الله، ما نادى هذا الحجر والشجر؟ لم ينادي الجيش الإسلامي من وين جاي، يا أهل الحجاز ولا يا أهل الشام ولا يا أهل الجزيرة، ما قال يا أهل العراق، أليس كذلك؟ يعني كان المسلمون جنود مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن، ومع ذلك هذه الأشياء وهذه الجمادات لم تتكلم إلا بالأوصاف التي يجب على المسلم أن يتصف بها وأن ينتمي إليها، العبودية لله تبارك وتعالى والانتماء للإسلام. لا يقدم على هذين، على العبودية لله والانتماء للإسلام، لا يقدم عليهما لا وطن ولا قومية ولا حزب ولا أي شيء، لا سلفية ولا صوفية ولا غير ذلك، ولا يقول حزب فلان ولا يقول حزب فلان، وإنما يكون وصفه يا مسلم يا عبد الله، ينتمي إلى الله تبارك، إلى العبودية لله، ينتمي إلى الإسلام. هذا الجيش الذي يتصف بهذه الصفة، هذا الجيش الذي يتصف بصفة الانتماء للإسلام والتمسك به والانتساب إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو الجيش المنصور الذي يستحق الكرامة من الله تبارك وتعالى. مش جيش رافع رايات عصبية ورايات جاهلية ورايات وطنية وحدود مرسومة من قبل هذه الجيوش، لا تنصر بإذن الله، إنما تنصر بحسب قوتها وبحسب جريها على سنن العادة. أما الجيش الذي ينصر من الله تبارك وتعالى هو اللي هو اتصف بالإيمان، وكان حقا علينا نصر مين؟ المؤمنين، هذا الذي ينصر. فلذلك ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه القضية، لن ينصروا بإيمانهم إلا إذا اعتزوا بدينهم، هذا الذي يجب أن نغرسه أيها الإخوة الكرام في أنفسنا وفي أبنائنا. ثم قال في آخر الحديث فتعالى فاقتله إلا الغرقد، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. طبعا هذه الزيادة والله تعالى أعلم ليست عند الإمام البخاري، والعلم عند الله، ربما عند أحمد أو عند غيره. وشجر الغرقد هذا شجر تقريبا طوله مترين وأوراقه صغيرة جدا، وهو كثير الشوك، كثير الشوك، هذه النبتة أو الشجرة الوحيدة التي لا تخبر عن اليهودي. فعندما يجد اليهود أن الأشجار كلها تخبر عن شجر الزيتون وغيره من الأشجار المباركة في تلك الأرض إلا هذه الشجرة، هذه شجرة حقيقة فيها فوائد يعني كثيرة من النواحي الطبية والنواحي الصحية، والعلماء استخرجوا منها أدوية واستخرجوا منها منافع، وهذا لا يمنع أن الإنسان ينتفع بها لأنه فيها فوائد وفيها منافع، هذا شيء، وكونها وردت بأن اليهود يختبئ وراءها لا يعني أننا لا ننتفع بها أبدا، ولكن نعلم أن هذه الشجرة ستكون في ذلك الوقت فيها يهودي، بالرغم من الشوك الكثير المؤذي الذي يجرح ويسيل الدماء منه، إلا أنهم يضطرون اليهود إلى أن يختبئوا في هذه الأشجار، فحينها يتتبعهم المسلمون حتى يقضوا على إيش هؤلاء الأشرار على وجه الأرض. فلا يبقى في الأرض بعدها يهودي، يتم القضاء على اليهودية. طبعا ابن مريم عليه السلام بعد أن يقضي على اليهود في فلسطين يكمل قتاله لغير اليهود، لكل الناس، إما نصارى وإما غير نصارى، ولا يبقى أمام الناس على الأرض إلا الإسلام أو القتل. هذا الذي وردت به الأحاديث الصحيحة، أنه بعد ذلك يقتل كل من لم يدين بدين الإسلام. هذا الحديث الصحيح، لأنه أكثر من هذه الآيات وأكثر من هذا التاريخ الذي مضى لم يبقى لأحد عذر في أن يظل على شركه وكفره بالله تبارك وتعالى، أو على تأليه ابن مريم، أو على تأليه العزير، لم يبقى لهم عذر في ذلك. فهنا تقوم الحجة على الخلق كلهم، ولا يبقى للكافر إلا القتل أو الإسلام. ثم بعد ذلك كما قلت بالأمس تبدأ معركة جديدة على أرض فلسطين أيضا، يعني الخلاص من الدجال، وهو أعظم فتنة مرت على البشر يكون على أرض فلسطين عند باب لد، والخلاص من اليهود، وهم أكثر الناس أذى وشرا ومكرا في الأرض في تاريخ البشرية، هم اليهود، يتم الخلاص منهم في أرض فلسطين إن شاء الله تعالى. ولا نقول إن هذه المعركة هي آخر معركة، الله تعالى أعلم، لا نفتأت الغيب، ولكن يجب على المسلمين العمل والجهاد والإعداد، الإعداد المعنوي والإيماني والإعداد العسكري والمادي، لا يغفل المسلمون عن الإعداد العسكري والمادي مع الإعداد الإيماني. ما يقول والله إحنا نحفظ القرآن ونحفظ صحيح البخاري ونقاتل اليهود فيهم، هذا لا يجوز، هذا لم يأتي به دين الله تبارك وتعالى. نعم هذه الأشياء هي إعداد إيماني، لكن يجب أن يكون مع هذا الإعداد الإيماني إعداد عسكري كما أمر الله تبارك وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال النبي ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا يدل أن المسلم أو المسلمون عموما يجب أن يسيروا في هذين الأمرين معا، الإعداد الإيماني الروحاني العلمي والإعداد العسكري المادي العلمي كذلك. بارك الله فيكم. وغدا إن شاء الله نتكلم عن المعركة اللي هي معركة يأجوج ومأجوج، وكيف يكون الخلاص منهم أيضا، وفي عهد ابن مريم عليه السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام في أثير الوطن.

0: خير الوطن.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا أخواني وأخواتي، هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم، كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا على قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين وبخصوص

التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فيا إخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ولعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية وليه احنا بنقول فلسطين إسلامية، عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة، عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع. اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، احنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا، اتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني، والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل، وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية، بدراسة هذا التاريخ أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة. طول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود. لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين، وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا، فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام، وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وإخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها أي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية

نية المسلمين لقضية فلسطين فستكون عزيمة المسلمين أشد فتوراً في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني، إذا كانت الأرض فيها مصر صلى الله عليه وسلم وفيها أولى القبلتين وفيها ثالث الحرمين وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غناي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين، هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده كله. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين، وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية. عندك نور الدين محمود زنكي، أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في الحصر الحديث سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام

0: هذه القصه، تعرف الحقيقه من الباطل والكذب من الصواب. ان شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجوده على موقع islamstory.com، قصه الاسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجوده، وتفصيلات اكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا ان شاء الله نستقبل يعني الاسئله والاقتراحات والتمنيات والاحلام والطموحات للامه الاسلاميه بتغيير الواقع الذي يعيشه الان المسلمون. وتذكروا ان لكل مسلم دور في هذه القضيه، ليست القضيه قضيه حكام او علماء او اقتصاديون فقط، ولكن قضيه كل مسلم ومسلمه. واسال الله عز وجل ان يفقهنا في السنن، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا اخواني واخواتي، قبل ان نترك هذه الحلقات، اقول من قلبي لكل من يعمل لقضيه فلسطين هنيئا لكم. انتم حستم حقيقه بالشرف الاسمى، حستم بالجائزه الكبرى، حستم بقضيه الجهاد والدفاع عن ارض مباركه اسري برسولنا صلى الله عليه وسلم اليها، وتوجه المسلمون اليها بالصلاه عده سنوات، وروت دماء الصحابه والتابعين والمجاهدين من ابناء هذه الامه ارضها. هذه هي الأرض المباركة المقدسة. هنيئا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها،
3: راديو السرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا FM 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: ان كنت تريد الابداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغنمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياك الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد بعد أن انتهينا من قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يقول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. كان في السابق يتحدث عن المشركين وعن حالهم مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهم وبين الذين اتبعوا البينة أو كانوا على بينة من ربهم، ثم تحدث عن جزاء هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة حينما قال مثل الجنة التي وعد المتقون كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم، ثم قال ومنهم من يستمع إليك. ما مناسبة الحديث عن هذا الفريق من يستمع إليك، ومن الذي يقصد به؟ هل مقصود شخص معين، طائفة معينة؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الجولة كما تفضلت في مقدمتك ما شاء الله، بعدما تحدث عن الفريقين باختصار عن صفات الفريقين، فريق الذي هو على بينة من أمره بالإيمان والعمل الصالح، وفريق الذي زين له سوء عمله، ها؟ واتبعوا أهواءهم، ووصف جزاء الفريقين في الجنة. أخذنا في مشهد قرآني رباني لعلك تذكر في الحلقة الماضية، هنا عاد الكلام إلى فريق الكافرين. لكن الواو هنا ماذا تفيد؟ ومنهم من يستمع إليك. هذه الواو ليست للتفريع، الواو لا تفيد التفريع أبدا في اللغة العربية.
0: الفاء
1: إذن تعني لنا أن هناك فريقا آخر مسكوت عنه، كأنه يقول بعد ذلك التشويق العجيب الذي سمعناه في وصف الجنة لها أنهار من كذا من كذا ومن كذا، فمنهم من يسمع الكلام ويأتمر بأمرك ويشتاق إلى هذه الجنة، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا. يعني وجه الربط لم بمجرد ما قرأنا الواو يعني لدينا أن الفريق المتفرع مطوي،
0: يعني ثمة مطوية قبل ومنهم من يستمع،
1: ومنهم وإلا أنت تقول ومنهم جيد ومنهم الآخر ومنهم. أنت أصلا لما تقول طلاب الجامعة مجتهدون أو طلاب الجامعة أصناف،
0: فمنهم الناجح،
1: لا ما تقول يعني تقول منهم كذا ممتاز، الأولى تفرحها قل فمنهم كذا، هنا يحسن العطف، ومنهم المجتهدون ومنهم المتكاسلون.
0: لكن إذا قلت ومنهم المجتهدون معناها في شيء طويته،
1: في شيء طويته. دائما التفريع يكون مباشر بعد الوصف العجيب العظيم الذي جاء في وصف أهل الإيمان والجزاء الذي أعده الله لهم، ووصف الكافرين المشركين الذين يخلدون في النار وسقوا ماء حميما، يتفرع عن ذلك فمن الناس من يستمع إلى كلامك ويؤمن ويصدق وهم الصحابة رضوان الله عليهم والمؤمنون، ومنهم من يستمع إليك في مجلسك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا. هنا انتقل الحديث بعدما كان يتحدث عن الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله، انتقل يتحدث عن المنافقين، وهذا بدليل كل الذين يؤرخون في أسباب النزول. يقول الإمام الواحدي في التفسير البسيط ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، قال ابن عباس وعدد من المفسرين يعني المنافقين. من كان هل الكافرون كانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الكافرون أبو جهل أبو لهب لا، أما المنافقون كانوا يندسون، ونحن الآن في الفترة المدنية
0: نعم.
1: كانوا يندسون عبد الله بن أبي بن سلول ومن شاكله، يعني المنافقين يستمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعرض بهم. ما معنى يعرض؟ يلمح ويذكرهم بصفاتهم، فهم كانوا ينزعجون. فإذا خرجوا من مجلسه، فإذا خرجوا من خطبة الجمعة، يقول بعضهم لبعض: وإلى الصحابة. قالوا للذين أوتوا العلم، للصحابة رضوان الله عليهم، ماذا قال آنفة؟ استهزاء واستخفافا ومكرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين المعنيون هم المنافقون. جيد.
0: يعني في سؤالهم حينما يسألون ماذا قال آنفا،
1: نعم،
0: لا يفيد بأنهم كانوا في الجلسة حضورا بأجسادهم وعقولهم منصرفة في أمور أخرى، فبالتالي هم يسألون ماذا قال آنفا حتى يتعلموا، حتى يستفيدوا، حتى وإنما
1: قالوها
0: استخفافا واستهزاء
1: وتهاونا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه،
0: وتهكما.
1: نعم، وتهكما وتهاونا. ماذا قال آنفا؟ هذا المقصود. نأتي الآن إلى نفتت الكلام ونحلل. ومنهم من يستمع بدعا بالإفراد،
0: لكن الإفراد هنا يحتمل الجمع، يحتمل على اعتبار من مثل ما ذكرت،
1: نعم،
0: من تفيد الجمع.
1: الجمع. ومنهم من يستمع إلى الدليل حتى إذا خرجوا.
0: فهذه ممكن يكون فيها عدول، ممكن يكون فيها على الأصل.
1: نعم، لكن قصدي في البداية لم يقل ومنهم من يستمعون إليك، موجودة في آية أخرى ومنهم من يستمعون.
0: لكن العرب إليك. العرب تقول هذا
1: الكلام، تبدأ بالإفراد وتنتهي بالجمع. جميل. ومنهم من يستمع إليك من المنافقين، ومنهم من يسمع إليك. ماذا؟
0: يستمع.
1: يتظاهرون بالاستماع.
0: والزيادة في المبنى زيادة في المعنى.
1: بارك الله فيك. استمع لي واستمع إلى. العرب تقول استمعت إليك واستمعت لك. واضح؟ بمعنى أصغيت واهتممت بما تقول. هي متقاربة، لكن أنا الذي أقصد أكثر أستاذ محمد لم يقل ومنهم من يسمع، من يستمع، والافتعال فيه مبالغة وشدة. إذن كانوا يتظاهرون أمام الناس أنهم يستمعون، ولكن قلوبهم هواء وأفئدتهم هواء، ولكن عقولهم بعيدة. ولذلك قال حتى إذا خرجوا، أي حتى إذا انصرفوا. حتى هنا كما قلنا
0: الغاية،
1: للغاية ابتدائية استئنافية للغاية، تفيد الغاية. حتى إذا إلى أن يخرجوا ويغادروا مجلسك، قالوا جماعتهم للذين أوتوا العلم، بما وصف الله جل جلاله الصحابة
0: أوتوا العلم
1: بأنهم أوتوا العلم. انظر إلى هذه الفكرة. وقال ابن عباس أنا من الذين سئلوا، ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وقيل عبد الله بن مسعود، وكانوا يسألون، والصحابة رضوان الله كلهم عدول. إياكم وأصحاب، كما يقول لا تسبوا أصحابي، ولو أنفق أحدكم مثل أحد كذا وكذا لن يبلغ مد أحدهم أو نصيفه أو كما ورد في الحديث. صحابة كلهم عدول، بعضهم مكثر من الرواية، أبو هريرة رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، فلان فلان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن عباس، إلى غير ذلك. وبعضهم مقل، ولكن كان المنافقون يسألون أولي العلم ماذا قال آنفا. السؤال تهكمي استهزائي بالدرجة الأولى. كلمة آنفا كما تعرف
0: سابقة.
1: بارك الله. أولا قبل قليل ماذا قال الساعة؟ ماذا كان يعني؟ كأنهم لا يفقهون لغة العرب. هؤلاء في المدينة المنورة من أعرق القبائل التي تتقن اللغة العربية، لكنهم لا يفقهون. جعل الله بينهم وبين القرآن سدا، فلا يفقهون كلام الله ولا يفقهون سنة رسول الله. حتى إذا خرجوا وانصرفوا قالوا ماذا قال الساعة آنفا، أي الساعة. أبو علي الفارسي وغيره من اللغويين وقفوا قالوا آنفا اسم فاعل من أنفة، أنفة أصلها من استأنف، أنفة غير مستعملة في اللغة العربية. يقولون أنف البرد بدايته أوله، أنف المطر، أنف الإنسان، أنف الجمل بمعنى أوله. ماذا قال قبل قليل مبتدأ
0: من الأنفة؟
1: لا، ليست من الأنف. الأنف مأخوذة من الأنف، يعني فيها حمية وفيها عصبية. والآن أنف كل شيء أوله. ماذا قال مبتدئا؟ والله إحنا لم نستوعب ما قال. سؤال فيه تهكم واستهزاء واستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم. تضحك السادة. حتى إن دقيقة أقول لك الزمخشري يعربها، عنده خرجات، إحنا نقول عنده لفتات، قال ظرف قال لماذا ضرب؟ قال ماذا قال الساعة؟ عوضها بالساعة. الإمام أبو حيان الغرناطي صاحب النحو والبحر المحيط قال لا، ماذا قال حال كونه مبتدئا؟
0: حال
1: وهو الأولى، وهو الأولى. بارك الله فيك.
0: طيب قال أولئك الذين طبع الله، طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم.
1: نعم، حين بدأوا بالاستهزاء. تخيل إنسان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفقه، ويتهكم بأعظم إنسان في الدنيا، يحمل له رسالة الله، هذا إنسان فيه خير؟ يعني وعندما يخرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عوض أن يؤمن ويحسن إيمانه، يقول ماذا قال آنفة؟ ما الذي كان يعنيه؟ مستهزئا متهكما، هذا إنسان بلغ الغاية في الكفر. ماذا قال عنه؟ أولئك الموصوفون بالكلام السابق طبع الله على قلوبهم. والطبع كما تعرف سيد محمد
0: الختم،
1: الختم بينهما عموم وخصوص. الطبع أقوى وأعم، والختم أخص. الطابع والخاتم نفس الكلام، إلا أن الطابع أعم كما يقول العلماء. طبع ما معنى طبع؟ أي جعل على قلوبهم غشاوة وأغلفة بحيث لا يدخلها النور، لا نور الوحي ولا نور كلام محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يا رب؟ كانوا يستهزئون. والله لو أتوا وقلوبهم مقبلة لشرح الله صدورهم للإيمان. فجزاء مكرهم واستهزائهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والقلب كما تعرف، القلب هنا في مثل هذه الآيات هو العقل،
0: هكذا
1: هو القوة المدركة باختصار، حتى بعضهم يقول لك العقل موجود في المخ،
0: ليس فيه. ليس العضو، يعني ليس مقصود في عضو القلب.
1: القلب هنا هو القوة المدركة الفاهمة العاقلة التي تفقه والتي تفهم. لذلك يقول لهم قلوب لا يفقهون بها. وعندما يوجه الله القرآن يقول لمن كان له قلب،
0: أو ألقى السمع وشهد،
1: لمن كان له قلب، لمن كان له فهم وعقل وتمييز بين الحق والباطل. وهنا قال جل جلاله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فقد أوضح شيئا أستاذ محمد، النفاق هنا نفاق
0: عقدي
1: قولا واحدا. الدليل على أنهم معطوفون على الذين كفروا وصدوا، ليس النفاق هنا عمليا حتى لا يفهم المشاهدون الكرام. النفاق العملي من منا يسلم منه؟ أحيانا تعد إنسانا وقد تخلف، أو تخاصم إنسانا فتصدر منك كلمات، هذا نفاق عملي، خصلة من خصلات النفاق، لا يهم هذا الكلام، واحد يتوب منها. أما هذا نفاق عقدي، ما معناه؟ يضمر الكفر ويقول لا إله إلا الله فقط للمكر بالمسلمين. فهذا هو المقصود هنا بارك الله.
0: طيب، هو قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، ما قال فاتبعوا أهواءهم، قال واتبعوا أهواءهم.
1: بارك الله.
0: لو قال فاتبعوا أهواءهم ربما كان المتسبب في اتباع أهواءهم الطبع.
1: بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، استهديت 100%.
0: لكن قال واتبعوا،
1: وكان شأنهم أن يتبعوا أهواءهم فطبع الله على قلوبهم. لو قال فكانت مجرد، هو أصلا ما الطبع على قلوبهم نتيجة، نتيجة لمكرهم وكفرهم وصدهم واستهزائهم بكلام الله ورسوله، النتيجة الطبع. قال وكانوا قد اتبعوا أهواءهم. وانظروا هنا أستاذ محمد، اتبعوا ماذا قلنا؟ اجتهدوا
0: في
1: اتباع الهوى. الشريعة تعبر عن الهوى بشيء، إما الحق والشريعة إما الهوى. اذكر لي في سورة الجاثية، ثم جعلناك على شريعة
0: من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين
1: لا يعلمون. لا يوجد طريقان، إما الشريعة المستقيمة والعقيدة السليمة إما الهوى. اتبعوا أهواءهم أي ليسوا على شريعة مستقيمة في الاعتقاد والسلوك، هذا. وهم كانوا مجتهدين. جيد، كيف وصف الكافرين قبل أستاذ محمد؟
0: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم.
1: إذن وصف الكافرين الصادين عن سبيل

0: إلا بصفة واتبعوا أهواءهم. ووصف المنافقين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نفاقهم عقديا وصفهم بأنهم أيضا اتبعوا أهواءهم. إذن هم متساوون أم لا؟ متساوون. هذا الذي يشار إليه من خلال توحيد الصفتين. هؤلاء المنافقون هم الذين قال عنهم الله جل جلاله في سورة ذكرني النساء إن المنافقين
1: في الدرك الأسفل من النار.
0: في الدرك الأسفل وفي قراءة في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هم الذين قال الله عنهم إن المنافقين يخادعون الله
1: وهو خادعهم.
0: هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم. وجاء الحديث عنهم مع الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله لتساويهم في العمل والإجرام وتساويهم في الجزاء والعياذ بالله.
1: سأقول شيئا وصحح لي إن أخطأت.
0: ما شاء الله أنت أصبحت لديك الملك.
1: لا أسألك الله خير منكم نستفيد.
0: الحمد لله.
1: نحن قلنا في الواو ومنهم من يستمع إليك هذه طوت شيئا قبلها.
0: صحيح.
1: هل ينطبق هذا الكلام على والذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقواهم؟
0: ينطبق. لأن الآن بارك الله فيك لما تكلم عن ومنهم من يستمع ومنهم من يستمع حتى إذا خرجوا خلاص هذا الفريق ربطه والذين اهتدوا.
1: يعني والذين اهتدوا زادهم هدى فيها فالذين لم يهتدوا
0: وهم المتحدث عنهم الآن
1: الذين قال طبع الله على قلوبهم
0: فلم يهتدوا أما والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم. أصلا هذه الكلمة أستاذ محمد والذين اهتدوا لديها ما يعطف عليه.
1: نعم صحيح.
0: نحن متى قدرنا؟ قدرنا حين يصعب عليك أن تعطف. كيف تعطف؟ لابد من تفريق. هنا موجود أستاذ محمد
1: واضح.
0: وهو
1: واضح.
0: فريق المنافقين نفاقا عقديا ذكرهم
1: الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والذين الفريق الثاني
0: والذين يقابلونهم من هم؟ لم يقل والذين آمنوا إنما قال والذين اهتدوا. أي أن الذي الفريق الأول ماذا فعل؟ طمس الله بصيرتهم وهم اجتهدوا. هم أستاذ محمد اجتهدوا في الضلال واجتهدوا في الاستهزاء بالقرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبع الله على قلوبهم. الفريق الثاني اهتدوا. أنا كلمة اهتدوا أركز عليها. لماذا؟ أي بذلوا الجهد ليجدوا الطريق.
1: طيب هذه هل يستفاد منها كذلك
0: نعم.
1: عدم الوقوع في اللبس في الفهم بأن الذين ضلوا كانوا بسبب طبع الله على قلوبهم لكنك ذكرت قلت هم الذين ضلوا فطبع الله على قلوبهم
0: نعم.
1: وطبع القلب جاء نتيجة على اتباعهم هواهم
0: نعم.
1: أما هنا في الذين آمنوا قال هم اهتدوا
0: بذلوا
1: جهدا في الاهتداء فزادهم هدى.
0: إذن الله جل جلاله عادل جل جلاله يكرم المؤمنين ويدخلهم الجنة بمحض الفضل هذا يكرره أهل السنة ويدخل أهل النار بمحض العدل. العكس الذين اجتهدوا في الباطل كما رأينا ماذا فعل لهم؟ طبع الله على قلوبهم. الذين اهتدوا ما معنى اهتدوا؟ حاولوا وقصدوا
1: واجتهدوا
0: هنا ماذا النتيجة؟ زادهم هدى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل من بذل شيئا من الجهد في طريق الحق يمكن الله له. والهداية كما تعرف نور يقذفه الله في قلب المؤمنين. اهتدوا فالافتعال هنا فيه بذل الجهد. لكن في البداية والنهاية الله يقذف الهداية في القلوب لكن أنت عليك أن تتبع الطريق وأن تجتهد في البحث حتى تصل إلى المطلوب.
1: طيب قال زادهم هدى
0: نعم.
1: هداية
0: جميل.
1: هدى الفرق بين الهدى والهداية
0: كلاهما مصدر ولكن الهدى هو المصدر الأول
1: هكذا.
0: هداه هدى هداية. في اللغة العربية نقول قرأت قراءة قرآنا غفر مغفرة غفرانا خسر خسرا خسارا خسرانا. المصادر تتعدد.
1: نعم.
0: ولها معان دقيقة. لكن هنا زادهم هدى في طريقهم وبعدها من فضلكم عليه
1: وآتاهم تقواهم
0: أشرح لك الجميع ثم نقوم بمقارنة. إذن بذلوا جهدا في طريق الهداية ماذا كانت النتيجة؟ أن زادهم هدى. من الذي زادهم هدى؟
1: الله سبحانه وتعالى
0: هذا رقم واحد. والله ابن عطية المالكي صاحب المحرر الوجيز ومن أتى بعده
1: هداهم زادهم؟
0: لا لا، قال كلام المنافقين المستهزئين الذين قالوا ماذا قال آنفا، والذين اهتدوا زادهم كلام المنافقين إيمانا بما هم عليه واستبعادا للكافرين، يعني زادهم قول الكافرين المنافقين تمسكا بدينهم. وأنت متى ازداد العدد المسلمين في العالم وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندما نشر أحدهم رسوما مسيئة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة، كلما أنت أثرت شيئا ضد الإسلام سينتبه الناس إلى هذا الدين ويعودون إليه. فالذين اهتدوا زادهم نفاق المنافقين وكلامهم الذي يتعجب منه زادهم هداية، هذا معنى. لكن أقول المعنى وارد.
1: وأنا من قال بهذا؟
0: ابن عطية المالكي ذكر القولين. لكن أنا شخصيا بعد مقارنات أميل إلى الرأي الأول اللي تفضلت به أنت الأول.
1: زادهم الله.
0: لماذا؟ اقرأ لي آية أخرى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، في آية أخرى. إذن زيادة الهدى الحقيقية هي من الله. هنا ربما كان كلام المنافقين سببا، لكن الذي يزيد الهدى ويقذف الهدى في القلوب هو الله جل جلاله. علينا أن نفهمها بهذا المنطق القرآني،
1: وخاصة حينما نقول وآتاهم تقواهم.
0: من هو؟
1: الله. لأن لا يستقيم الكلام أن كلام المنافقين أتاهم تقواهم.
0: بارك الله، ما شاء الله عليك. لا، ما إحنا لماذا نقول أحيانا القرآن حمال ذو وجوه، فأحيانا يحتمل المعنى. لا مانع أن يكون ذلك الكلام أثارهم، فزادهم الله هدى وآتاهم الله تقواهم.
1: طيب لماذا نسب التقوى إليهم؟ قال تقواهم،
0: بارك الله،
1: بينما قال زادهم هدى مطلقة.
0: ما شاء الله عليك. هنا آتاهم تقواهم فيها تكريم وتنويه. آتاهم تقواهم الذي عرفوا به، أنت عرفته يعني، واضح؟ عرفوا لما أضاف الهم إلى التقوى كأنهم عرفوا بتلك المزية بتلك الخصيصة، فهذا تنويه بهم. مثل ما أنت تقول رأيت فلانا بشعره ونثره
1: أو بكرمه فهو معهود بالكرم.
0: أنت أضفت إليه فإذا هو معهود بالكرم. بارك الله. جيدا، سؤال مطروح. آتاهم تقوى، التقوى شيء ذاتي؟
1: لا، مادي؟ معنوي.
0: بارك الله. معنوي نفسي، المفسرون يقول معنوي نفسي. التقوى حالة نفسية.
1: صحيح.
0: ألهمهم تقواهم، ألهمهم رشدهم، يسر لهم تقواهم، يسر لهم الأسباب فآتاهم إياها. عبر عن تيسير أسباب التقوى بالإيتاء، وهذه استعارة رائعة في القرآن الكريم، لأنه كأنه أعطاهم التقوى. أستاذ محمد، هي التقوى لا تعطى، واضح؟ ذلل لهم أسباب التقوى، يسر لهم أسباب العبادة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم لنا؟ كان يعلمنا يقول يا ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت لا تستطيع أن تكون متقيا إلا إذا ذلل الله لك التقوى. آتاهم، يسر لهم، أنت تفضلت، ألهمهم رشدهم، هذا هو المعنى. ففيه استعارة الإيتاء إلى التيسير.
1: طيب،
0: بارك الله فيك.
1: يقول فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فهل ينظرون من باب الانتظار،
0: بارك الله فيك،
1: فهل ينتظرون
0: ما شاء الله
1: إلا الساعة.
0: جيد، لكن أنا معلش حتى لا نفوت في الآية السابقة. في شيء أيضا كنت أود أن أقوله
1: لكل
0: المشاهدين، حتى انظر الآن إلى المقارنة. ماذا فعل المنافقون؟ دخلوا مسجد رسول الله، استهزأوا به، خرجوا وقالوا ماذا قال آنفة، هذا عملهم. النتيجة طبع الله على قلوبهم،
1: واتبعوا أهواءهم.
0: نأتي إلى المؤمنون، وصف عملهم، اهتدوا، هؤلاء استهزأوا، هؤلاء اهتدوا. النتيجة في الوسط، أولئك طبع الله على قلوبهم، هنا زادهم هدى
1: وآتاهم تقواهم.
0: ولما قال واتبعوا أهواءهم وصفهم وآتاهم تقواهم، انظر إلى المقارنة بين الفريقين، مقارنة دقيقة جدا،
1: مقابلة
0: مقارنة رائعة. عندما قال واتبعوا أهواءهم، لا، هؤلاء خلص اتبعوا طريق الحق وآتاهم تقواهم. ففيها مقابلة رائعة. جميل. نعود إلى سؤالك من فضلك.
1: فهل ينتظرون إلا الساعة؟
0: ما شاء الله. فهل أولا تفريعية على كل ما سبق. على كل ما سبق، لأن جملة والذين اهتدوا وزادهم تقوى هي مقابلة، لكن هي اعتراضية، لأن الكلام لو قرأناه من أول يستقيم عندما قال أولئك الذين طبع الله على قلوبهم
1: واتبعوا أهواءهم
0: فهل ينتظرون إلا الساعة، هو يتكلم عنهم. أما تلك أتاها للمقابلة، أستاذ محمد، جملة اعتراضية للمقابلة. جيد، فهل ينتظرون إلا الساعة؟ أنت ما شاء الله أحسنت، ينظرون أم ينتظرون؟ أنا غلطة، أنا قلت ينتظرون مرتين.
1: قال ينظرون، هو
0: هل ينظرون؟
1: وأنا قلتها ينتظرون من باب يعني هداية المستمع، لأنه قال ينظرون وليس ينتظرون،
0: وأنا ذهبت معك وقلت ينتظرون، جزاك الله، هذا هو المعنى. والله البقاعي قال جيد، لماذا لم يقل فهل ينتظرون إلا الساعة؟ لو قال ينتظرون لطال الكلام. لا لا لا، الساعة أقرب، احذف التاء يتسق الكلام.
1: يا سبحان
0: هذا الله. واحد.

0: في غيرها في اللغة الإنجليزية.
1: لا الطاقة الاستعمالية للغة العربية عجيبة. ولذلك قال فهل ينظرون، النظر هنا ليس ينظرون أبدا أو يسرون، هل ينتظرون، ولكن حذفت التاء تسريعا للكلام القيامة واقفة.
0: بالفرنسي وأنت أعلم منا بالفرنسي ماذا يقولون؟
1: ils attendent.
0: ممكن إذا غيرنا ينظرون من ينتظرون تتغير؟
1: لا ما تتغير، لا لا ينظرون لها معنى آخر، فعل آخر باللغة الفرنسية.
0: فشوف سبحان الله
1: كيف سبحان الذي خلق،
0: يعني لذلك الله سبحانه وتعالى اختار اللغة العربية وعاء لكلامه جل في علاه، لأنها أقدر اللغات على أن
1: تتحمل هذه المعاني. سبحان من جعلها وعاء للقرآن، بارك الله فيك. إذن فهل ينتظرون إلا الساعة؟ دعنا نفكك الكلمات أول ثم معاني نريد أن نقف. الساعة ما هي بارك الله فيك؟
0: القيامة.
1: جيد، لماذا سماها الساعة؟ الساعة أولا علم بالغلبة.
0: نعم.
1: القيامة لأنها تقوم، والحاقة لأنها تحق، والطامة لأنها يعني تقيم العالم، والصاخة تصخ الآذان، والقارعة لها صفة. وسماها الساعة لأنها قليلة جدا، يوم القيامة شيء بسيط قياسا للخلود الأبدي في الجنة أو في النار، يوم القيامة ولا شيء.
0: هكذا
1: هذا هو المعنى لسرعة تقضيها. إن الله سريع الحساب، 10 مليارات 20 مليار يحاسبهم الله في لحظات، هل يعجزه شيء؟ لذلك يوم القيامة هو طويل علينا نحن بيد الله ولا شيء، ساعة مع ذلك خلود في الجنة أو خلود في النار والعياذ بالله.
0: لا إله إلا الله.
1: فسماها ساعة لتقضيها ولاضمحلالها ولسرعتها، هذا واحد. لكن من الناحية اللغوية نقول علم بالغلبة،
0: هكذا
1: علم مرتجل، علم منقول، علم بالغلبة. ما معنى بالغلبة؟ غلبت على يوم القيامة. أما الساعة هي ساعة، أما ساعة 60 دقيقة، لكن غلبت. الكتاب، لما نقول الكتاب كل كتاب، وفي القرآن تلك آيات الكتاب القرآن، علم بالغلبة. لكن إذا جئت أنت في سياق آخر قل ناولني الكتاب، تقصد أي شيء آخر. هل ينظرون إلا الساعة؟ ما نوع الأسلوب أستاذ محمد؟ هل إلا
0: استفهام مفرغ،
1: مفرغ وإلا، إذن نحن مع القصر والحصر،
0: القصر والحصر.
1: كأنه نعم. يقول ما ينظرون إلا الساعة. جيد، سؤال مطروح،
0: هل تفيد النفي هنا؟
1: هل تفيد النفي؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
0: ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
1: وما ينتظرون إلا الساعة؟ سؤال مطروح. هذا أسلوب تهكم عجيب، هل فعلا هم ينتظرون الساعة؟
0: أبدا، هم أكثر ما يهربون منه الساعة.
1: واضح الكلام؟
0: صحيح.
1: الله، هم ينتظرون الحياة، اللذات، الزواج، يشترون كل شيء. الله جل جلاله عبر عن كل ما ينتظرون بالعدم، لا شيء، كأنهم لا ينتظرون إلا قيام الساعة. هنا تهكم بهم، كأن جعلهم على شوق وفراغ الصبر ينتظرون قيام الساعة. لماذا؟ لأنها قربت، فقد جاء أشراطها، هذا المعنى الدقيق. فعبر عنهم كأنهم ينتظرون. أنت متى تنتظر أستاذ محمد؟ أنت يوميا تذهب وتأتي عادي،
0: تنتظر شيئا تشتاق إليه،
1: بارك الله فيك. لو أن ولدك أو والدك غاب عنك 2 سنة تنتظره بشوق، أما لو ذهب إلى العمل وعاد الشوق يقل. فهنا صورهم القرآن كأنهم بشوق يتلهفون على الساعة تهكما بهم، كانوا يتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يتهكم بهم.
0: طيب كيف يستقيم أن نفهم هم ينتظرون الساعة، طبعا تهكما ينتظرون الساعة؟
1: نعم.
0: والساعة تأتيهم بغتة،
1: بارك الله فيك، أنا معك. فهل
0: ما يأتي بغتة لا ينتظر؟
1: لا ينتظر، ما نقول لك تهكم بهم هذا الكلام. فهم هل ينظرون إلا الساعة أن تغتيهم بغتة؟ جيد، كأنه يقول ما بكم لا تؤمنون؟ ما الذي دهاكم عن الحق الواضح البين؟ هل تنتظرون إلا أن تأتيكم بغتة؟ ساعة تأتي بغتة، وبغتة معناها
0: فجأة،
1: وهنا بغتة مصدر على وزن فعل ولكنه حال. هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم حال كونها مباغتة مفاجئة؟ عبر بالمصدر يريد الحال، هذا عند جميع النحاة.
0: فقد جاء إشراطها،
1: سننتقل الآن نقرأ. فهل ينظرون إلا الساعة؟ صح؟ فهل ينظرون إلا أن تأتيهم؟ ما رأيك؟
0: ممكن
1: إذا نفس الكلام، إذا بدل أنا عمدا فعلت معك ذلك. هل ينظرون إلا الساعة؟ ينتظرون. هل ينظرون إلا مجيئها؟ إذا بدل.

0: هذا الاشتمال من الساعة، كأنه يقول ما الساعة؟ يقول أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يوجد وهم لا يشعرون،
1: لا ما في.
0: جيد، فقد جاء،
1: فقد جاء أشراطها.
0: الفاء هذه كما رأينا مرارا فاء الفصيحة تعطف على كلام محذوف. نعود فنقول هل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم؟ اطمئنوا فقد جاء أشراطها. إن كانوا فعلا ينتظرون فها هي قد جاء أشراطها، تقدر إما أسلوب شرط أو تقدر فعل أمر، فقد جاء أشراطها جواب عليه الفاء الفصيحة تعطف على كلام المقدر.
1: وقد للتحقيق
0: بارك، قد جاء، جاء أم جاءت؟
1: فقد جاء
0: الأشراط
1: مؤنث،
0: جاءت علاماتها، لا لقوتها ذكر الفعل. علماء قالوا لقوة الأشراط، والله لو قال جاءت لا هي يؤنثها يخففها، لا جاء بقوة، فلذلك حذف تاء التأنيث ليبقى الفعل أقوى، لأن المذكر دائما أقوى من المؤنث، هذا قولا واحدا. هذه لو أتى بجاءت خلاص الفعل يتأنث ويختخف وطأته، جاء لم يقل أتى، جاء، المجيء أقوى من الإتيان. قلنا هذا مرارا. أشراطها جمع شرط،
1: شرط،
0: شرط بفتح الراء، شرط
1: العلامة،
0: علامة، أمارة، أشراط الساعة. بارك الله فيك. وهنا
1: ومنه الشريط، الشريط الذي يوضع على مكان معين حتى يعلمه، يعلم هذا،
0: نعم، فهو علامة. نعم. فقد جاء أشراطها. هذه الآية أستاذ محمد أفتح قوسين، يعني وقف عندها المفسرون والعلماء والمحدثون أن هي الآية الوحيدة المباشرة في أسباب الساعة. جيد، السؤال مطروح، الساعة أتت؟
1: لا،
0: لا. قريبة أم ليست قريبة؟
1: بالقرآن يقول قريبة.
0: جميل، لا، وبالواقع العلمي قريبة. كم مضى على مجيء الإسلام أستاذ محمد؟
1: 1442 سنة.
0: 1442 سنة، أين تظهر في ملايين السنين؟ إذا كان هم المشركون الكافرون أصحاب الفيزياء الفلكية يقولون الكرة الأرضية مرت عليها ملايين السنين، وهذا الكون في إنشائه ومجراته من المؤكد فيزيائيا يدل على أن ثمة آلاف بل ملايين السنين مرت، فأين يظهر 1400 سنة من الملايين التي مرت؟ فهنا العلم يؤكد قربها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني يقول أهل الفلك عمر الكون 13
0: مليار، لو أعلم
1: 13.77 مليار.
0: جيد، هذا
1: العلماء الفلك يعني الفيزياء والكون.
0: نعم، هذا الفيزياء العامة النظرية يعني. طبعا من أين أتوا بهذا الكلام؟ بقياس بالأشعة، بكذا، بالبعد بين المسافات بين الشموس بين النجوم. إذن عندما القرآن الكلام الحق المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قال فلا أقسم بمواقع النجوم، أنا معلش نفتح الزاوية، أنا هذا ضروري، أنا شخصيا أقف نقول كيف جاءت أشراطها. فلا أقسم بمواقع النجوم حقيقة، ظلمات بعضها فوق بعض في باطن البحر، يعني إن يخرج أحدكم يده لا يكاد يراها، والسماء ذات البروج، وإنا لموسعون، كروية الأرض، دوران الأرض، كل ما في القرآن، الجنين في بطن أمي. إذا كان القرآن محقا في كل ذلك وهو الذي قال
1: اقتربت الساعة وانشق القمر،
0: وانشقاق القمر، فقد جاء أشراطها، فعلينا أن نصدق بكل مفاهيم القرآن. وفعلا عندما نقص 1400 سنة مع الكون ولا شيء. أقرأ لك بعض أحاديث سيد محمد جئت بها خصيصا صراحة.
1: تفضل.
0: لأن فعلا إذا المسلم مطالب أن يؤمن بهذا بل أن يستيقن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه، أنس تعرف خادم الرسول،
1: أنس بن مالك،
0: كان يصحبه في بيته. لا. يقول قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين، المسافة اللي بين الوسطى والسبابة. حديث رواه البخاري. الإمام أحمد في حديث بريدة هذا الحديث وهو صحيح، يقول عن بريدة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة جميعا وإن كادت لتسبقني.
1: يا سبحانك،
0: وحديث صحيح هذا، إن كادت لتسبقني. لذلك في أحاديث صحيحة يقول أول علامات الساعة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم صحيح.
0: بما أنه بعث خلاص جاءت الساعة، آخر نبوة، آخر كتاب أنزل، آخر نبي أرسل، الأحاديث التي وردت بذلك عن أنس رضي الله عنه، حديث رواه الإمام البخاري ومسلم، أنا اكتفيت ببعض الأحاديث، حق للمشاهدين علينا أن نقرأ بعض الأحاديث لأن فقد جاء أشراطها. عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، العلم الشرعي، العلم موجود الآن، فيزياء وكيمياء وكذا، أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر، انظر إلى هذه العلامات الصغرى طبعا، ويظهر الزنا ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون على 50 امرأة قيم واحد.
1: وهذا كله حاصل الآن،
0: كله حاصل، شرب الخمر، كثرة النساء، قلة الرجال، أعداد للإحصاءات. من أين أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ دعني أقرأ لك شيئا آخر، يعني عن حديث أبي هريرة، حديث عظيم: بادروا بالأعمال 7، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، 7، أو غنى مطغية، أو انظر إلى الترقي بارك الله فيك، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، ينسيك الله، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، يعني يفند عقلك، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر،
1: يا الله
0: والعياذ بالله. حديث صحيح رواه الإمام الترمذي في باب الزهد. أحاديث كثيرة كلها تنبئ وتؤكد أن الساعة قريبة، وفعلا قياسا علاماته، قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. انظر الآن مسؤوليات كثيرة لا يقع فيها صاحبها، ولذلك إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أحاديث أشراط الساعة كثيرة، ولكن لا يأتي واحد ويقول: يا أخي نحن ما زال قرن فرضا، 100 سنة، ما زال 10 قرون، هذه لا شيء أمام عمر الكون، هذا واحد. ثانيا، أنا وأنت متى تقوم قيامتنا؟ إذا توفاك الله. أنت ماذا تريد؟ تنتظر 100 سنة؟ أنا أنتظر 20-30، كل واحد يعني السن المتوسط 60-70-80، 100، ماذا تنتظر؟ إذا مات أحدكم قامت قيامته، فقد جاءت أشراطها. ولذلك بارك الله فيك، هذه الآية في الحقيقة تحرك الإيمان.
1: بارك الله فيكم. يقول سبحانه وتعالى: فهل ينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها.
0: نعم.
1: طيب كيف بغتة وكيف الأشراط؟
0: بارك الله فيك. البغتة بالنسبة للناس، هل ينتظرون فقط أن تفاجئهم؟ إن كانوا لا ينتظرونها، وإن كانوا ينتظرونها فأطمئنكم، اطمئنوا، فقد ظهرت علاماتها وهي قريبة منكم، بارك الله فيك.
1: يقول: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
0: هذا يتفرع عن الكلام يا سيدي الكريم، عندما أتت واقتربت واتضحت علامتها، فحين تقع القيامة فأنى لهم الذكرى. فأنى كما تعرف
1: كيف،
0: كيف اسم استفهام يفيد معنيين: كيف ومن أين. يا مريم أنى لك هذا،
1: من أين لك هذا،
0: من أين لك هذا، وكيف لك هذا، يجوز بالوجهان. سؤال عن الكيفية اسم استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم لذكراهم. أنى لهم ذكراهم، كأنه يقول ذكراهم كيف يكون. الآية فيها سؤال يحرك الوجدان، كيف يكون تذكرهم إذا قامت القيامة؟ إذا قامت القيامة هل يستطيعون أن يصلوا، أن يزكوا، أن يتوبوا؟ لا يستطيع. أنى لهم التذكر، لا، أنى لهم الذكرى، اسم مصدر أقوى في المبالغة من المصدر. واضح سيد محمد؟
1: واضح.
0: أنى لهم، لك احنا طوينا كلمة، أنى لهم ذكراهم،
1: لا، إذا جاءتهم،
0: هذه جملة اعتراضية. أنى لهم، افتح قوسين، إذا جاءتهم ذكراهم، هو المفروض أنى لهم ذكراهم
1: إذا جاءتهم القيامة، يعني
0: أي طبعا، لأنه أنى لهم ذكراهم، اسمع لي أستاذ محمد، إذا جاءتهم، رب العالمين هو يقربها أكثر.
1: مش ممكن يكون الفاعل ذكراهم
0: إذا جاءتهم ذكر، هذا وجه لكنه مرجوح. العلماء والمعربون يقول: أنى لهم ذكراهم، كيف يكون تذكرهم إذا جاءتهم
1: الساعة.
0: لكن هو لم يقل إذا، هو دخلها في الوسط. لماذا؟ تقريبا لها. أنى لهم إذا جاءتهم هي قريبة جدا ذكراهم. انظر إلى هذه التقنيات في وضع جملة اعتراضية داخل كلام.
1: جميل جميل.
0: والله شيء عجيب، شيء عجيب في القرآن.
1: سبحان الله. يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
0: انظر إلى الربط، أنا فوجئت بالربط في الفاء في هذه السورة. فاعلم، خطاب لمن الآن؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم. جاي.
0: قبل قليل كان مع من؟ قبل قليل
1: مع المشركين.
0: مع المشركين، كأنه يقول إذا علمت سعادة المؤمنين وإذا علمت شقاوة الكافرين فاعلم أنه لا إله إلا الله، ودم واثبت على ما أنت عليه من التوحيد. إذا علمت ما سبق ذكره، هكذا نقدرها. والله أعجبني أحد المفسرين، لا أدري نسيت اسمه، يقول بعد كل المقدمة التي جاءت من السورة إلى الآن إذا اتضح لك ما سبق فاعلم. انظر، يعني لم يربطها بما بالمشركين والمسلمين، لا،
1: بكل ما ورد،
0: بكل، إذا اتضحت لك المعلومات السابقة ما الذي تفعل؟ فاعلم أنه لا إله إلا، بمعنى أثبت على لا إله إلا. لماذا يقول جيد واحد يسأل يقول لماذا هل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه لا إله إلا؟ نحن في المدينة 13 سنة في مكة، لا يعلم؟ هو يعلم
1: يقينا،
0: يقينا. إذن إذا جاء الخطاب لمن هو قائم متلبس بالفعل فالمطلوب الثبات عليه. هذه قاعدة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. جيد، هم آمنوا، كيف تقول لي آمنوا؟
1: اثبتوا على إيمانكم،
0: اثبتوا على إيمانكم. أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت على علم بالتوحيد، فاثبت على علم التوحيد الذي ينجيك يوم القيامة.
1: طيب، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
0: نعم.
1: أي ذنب؟
0: بارك الله فيك. هنا العلماء وقفوا، أهل السنة والمرجع وكل الفرق، هل للأنبياء ذنوب؟ الأنبياء لا ذنوب لهم وآثام، إنما هو خلاف الأولى. خلاف الأولى في حق الأنبياء إذن، يعني إذا كان الأولى أن يفعل كذا وصحيح أن يفعل كذا، خلاف الأولى هذا يعد في حق إذن. لا، بعضهم يقول حسناتنا نحن أو عامة الناس سيئات المقربين. أنت الآن إذا تقوم فرضا في الليل 10 ركعات، والله هذه بالنسبة لنبي هذه سيئة. ما معنى 10 ركعات لنبي آتاه الله القرآن؟
1: يعني وهذا ما قال فيه العلماء حينما قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم.
0: بارك الله فيك.
1: فهو هو هو هو لو أذن لهم هذا لا يعني بأنه قامت القيامة مثل ما تقول أو جرم كبير، ولذلك قدم عفى الله عنك.
0: بارك الله فيك.
1: يعني يقول صاحب القشيري،
0: هذا رجل متصوف زاهد،
1: يقول كيف لو قدم لما أذنت لهم؟
0: والله لانفطر قلبه،
1: لانفطر قلبه صلى الله عليه وسلم، فقدم عفى الله عنك لما أذنت لهم.
0: ما شاء الله عليك، هذا من هذا القبيل. ولذلك عندما عاتبه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو لمصلحة الدعوة، يعني أراد أن يؤخر عبد الله بن أم مكتوم وينتبه إلى آخرين. المهم لا ذنب للأنبياء، إن كان فهو خلاف الأولى، واحد. ثانيا كما قلت لك، يقول المفسرون الأصحاب، يقول العارفون بالله، يقول إن كل يوم يعرج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرج يرتفع في مقام الخوف من الله، فيرى أن المقام الذي عرج منه كان ذنبا. كل يوم يزداد شوي، اليوم يصلي 20 ركعة، والله أنا سنتين وأنا أصلي 10 ركعات قليل، لو وفقه الله هداية وصلى نصف الليل يقول أنا كنت ضيعت. فهو يرى مقامه الذي كان فيه كأنه ذنب يستغفر منه. جيد، تعالى أستاذ محمد، الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري أنا جمعت أحاديث قل إني إنه ليغان على قلبي، يغان بمعنى
1: يغطى،
0: يغطى بشيء من الغفلة، بشيء من كذا، قل فأستغفر الله 100 مرة. يقول أنس الذي كان يلازمه يقول أنس في الحديث سأتيك به، أعطيني، عن ابن عمر رضي الله عنه، إن ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة.
1: سبحان الله. في المجلس الواحد،
0: في المجلس الواحد، هذا رسول صلى الله عليه وسلم منزل عليه الوحي، أفضل خلق الله، أنت لماذا تعجز أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه؟ الاستغفار يفتح الأبواب، كلمة الاستغفار. لذلك في عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري صحابي جليل والحديث رواه الإمام النسائي، يقول ما أصبحت، صلى الله عليه وسلم يقول ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة، كل يوم صباحا نحن نضيع أوقاتنا. الإمام عن الأغر المزني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة، رواه أحمد والمسلم وأبو داود والنسائي. كيف كان صلى الله عليه وسلم يرقى في معارج الاستغفار؟ هذا واحد. استغفر لذنبك، هناك من قال شيئا آخر، قال علمه ليستغفر لكي تقتدي به الأمة فقط. وهو رجل غفر الله له ما تقدم وما تأخر، اقتداء لكي تقتدي الأمة به، قال له استغفر حتى يقتدوا بك. وللمؤمنين
1: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا، ما أذكر نص الحديث، ربكم فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة أو 70 مرة بعضهم.
0: نعم نعم، وردت أحاديث كثيرة لا أريد الإطالة بها، هذا واحد. أو ثانيا
1: فالقضية استغفروا أنتم كما أنا أستغفر،
0: وهو قدوة،
1: وهو قدوة صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا
1: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
0: جيد، كل هذه النتائج من الاستغفار. ومن من داوم على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وردت كثير. جيد، أيضا تفضل.
1: هو قال لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
0: جيد، للمؤمنين أم لذنوب المؤمنين؟ لذنوب المؤمنين أم للمؤمنين؟
1: للمؤمنين.
0: هذا فرط تصوير، كأن المؤمنين لديهم ذنوب كثيرة، لا تستغفر لذنوبهم فقط بل استغفر لهم كاملا. جيد، سؤال حتى نختصر، هل انصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر؟ هل طبقه يعني؟
1: لا شك،
0: لا شك أنه أطاع الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أم لا؟ هل هو مجاب الدعوة؟
1: بلى
0: نعم، هو مجاب الدعوة. إذن هذه أرجى آية في القرآن الكريم.
1: سبحانه.
0: إذا كان استغفر صلى الله عليه وسلم لي ولك وللمؤمنين، اللهم يا رب اقبل دعاء رسولك، قال المفسرون هذه أرجى آية في القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة وقد أمر بالاستغفار، فها نحن قد دخلنا في وللمؤمنين والمؤمنات.
1: يا الله.
0: طيب
1: ونهاها بي والله يعلم متقلبكم ومثواكم،
0: متقلبكم في دنياكم ومثواكم في آخرتكم، متقلبكم في أعمالكم ومثواكم عند نومكم. الإمام القرطبي ذكر لها أقوالا كثيرة، يعني يعلم أعمالكم في تصرفكم، يعمل إقامتكم في الدنيا، يعلم نهايتكم في الآخرة. فكل هذا يعني تذييل لإنشاء المراقبة في قلب المسلم، كلما راقبت الله فزت بالجنات إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بعلمكم، ونلتقي بحول الله في الحلقة القادمة من سورة محمد. والشكر كذلك لكم أعزائنا على متابعتكم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: نوافذ على الدرب.
3: نوافذ على الدرب.
2: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
3: زينب رمضان
2: عبر راديو السرايا.
3: عبر راديو السرايا
2: 99.3 اف ام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. هناك حكايات لا تروى للترفيه، بل تقال لأن الصمت عنها جريمة. اليوم نفتح نافذة على قصة ليست غريبة لكنها مؤلمة حد الاعتياد. قصة فتاة لم تهزم في الخارج فقط، بل خذلها الداخل وأقرب الناس إليها. حقيقة أن برنامج نوافذ على الدرب هو برنامج توجيهي وإرشادي وتوعوي نفسي وأسري وتربوي. هذه القصة تحمل في طياتها جزءاً تربوياً وهو الجزء الأكبر، وجزءاً نفسياً مما من تأثير التربية على النفس البشرية، وأيضاً جزء يحمل معاناة أثرت على الأخلاقيات وعلى سلوكيات وخاصة فتياتنا. هتناول اليوم عناوين المحتوى، وهو زواج القهر لا ينقذ بل يغرق، والعناد حين يتحول إلى قرار مصيري، وحين يصبح بيت الزوج ساحة أذى لا ساحة سعادة، صمت الأهل هل هو حماية أم تخلي، بين نارين بيت الزوج وبيت الأهل، ومتى يكون الطلاق نجاة لا فشل.

هذه القصة حقيقة جاءتني من إحدى المدن اتصلت بي، والغريب في هذه القصة أن فيها أشياء لم أكن أعتقد أنها موجودة داخل بلادنا وثقافتنا كمجتمع ليبي ومجتمع عربي ومسلم، أن تجد مثل هذه هذا الفعل أو هذا الأسلوب أو هذه الحادثة تحديدا، ألا وهي الزواج العرفي. نحن دائما نتكلم عن الزواج العرفي، الناس معه عنا في مصر يحدث أكثر، ولكن في ليبيا لا، هذه كانت أول مرة أسمع هذه القصة. فتاة في عمر كان من المفترض أن تعيش في أحلامها بهدوء، لكنها كانت تعيش ضغطا داخل بيتها مع والدها وأمها. لما سألتها هل اللي في البيت بوك وأمك أم زوجة أب أم زوج أم قسوة، فقالت لي لا، هم أبويا وأمي. البنت اضطروا أن هم يزوجوها من شخص تقدم إليها عريس، ليست على علاقة طبعا، ولكن زواج صالونات زي ما يقولوا عن طريق الدلالة، في حد دل عليها وجاء تقدم لها شاب مواليد 2000، والبنت عمرها مواليد 2009، يعني عمرها في زواجها لما تجوزت كان عمرها 16 سنة، يعني قاصر. حتى ولو هناك وعي تعلم عند بعض البنات الآن، عندهم صحوة وعندهم معرفة، ولكن تظل قاصرة وتظل هناك أشياء كثيرة لا تعرفها عن معنى الحياة الزوجية. طبعا لما سألتها ليش أنت وافقتي على الزواج، قالت أهلي رفضوا ولكني أنا صممت على هذا الزواج رغم أن عمرها 16 سنة. يعني 16 سنة كيف ممكن تفرض رأيها على والديها في الزواج؟ هذه قصة فيها رسائل للفتيات ورسالة للأهل ورسالة لزوج الأهل. على العموم فقالت أني أنا من صعوبة الأم وصعوبة الأب والتربية الشديدة والتربية الصعبة داخل البيت، اضطرت الفتاة أن هي تقبل بهذا الزوج بالرغم أن هي لم يسبق لها معرفته ولا تعرف عنه أي شيء غير أن حالته ميسورة. طبعا أنا في الأول ما كنتش نعرف أن حالته ميسورة، بعدين هي تكلمت أنه حالته كويسة، مش حالته هو طبعا، حالة الأب، لأنه هو لازال طفل في بيت أهله. طبعا سبب اتصالها بي أن هي أقدمت على الانتحار، طبعا هي سمعت عني أو في حد تواصل معها، قال لها تواصلي مع الأستاذة وهي ممكن تجد لك حل. سبحان الله تصادفت قصتها مع قصة الفتاة المنتحرة في القاهرة أو في الأسكندرية عفوا، اللي انتحرت من آخر دور. فهي قالت لي أنا انتحرت ونجاني الله عز وجل، ومش انتحرت بس، وأيضا حاولت الهروب. طبعا البنت شفتها أنا عن طريق تبادل الصور وكذا، شفتها قلت لها بعتي لي صورتك، البنت في غاية الجمال، يعني هذه لو تطلع للشارع وتهرب من بيت زوجها نتيجة الألم اللي هنحكي عليه، هذه ممكن تضيع وممكن يتم استغلالها من قبل ناس مش هيرحموها ومش هيستروا عليها، بل هيستخدموها كسلعة وكنوع جيد ممكن يباع ويشترى فيه. قالت لي أنا لما تجوزت ولديها طفل، لها سنة ونص متجوزة ولديها طفل صغير في عمر 6 أشهر. قالت لي أنا وصلت مرحلة اليأس، ما عنديش أم نحكي معها ولا عندي أب نحكي معه. ولما قلت لها ليش ما حاولتيش أنك أنت ترجعي لبيت أهلك بسبب اللي هنحكيه، قالت لي لما طلبت منهم أني نرجع هلها في مكان تاني، ما تقدرش، صعب بالسيارة، مسافة بعيدة شوية، زي ما يقول مسافة 700-800 كيلو أو 1000 كيلو بينها وبين أهلها، فهي تضطر تركب طائرة. فتم مسكها في المطار وجدوها مضروبة وهي لابسة خمار، ولكن وجدوها مضروبة ورفعوا عنها الخمار وشافوا وجهها بيتأكدوا أن هي صغيرة في المطار تبي تسافر وانت ماشية مش معروف. فلما سألوها أنت متجوزة، قالت لا مش متجوزة، لأن في حالة أن في الحالتين هم هيمسكوها، لكن هي أنكرت أن هي متجوزة بسبب لأن الزواج عرفي وليس موثق في المحكمة، وهذا أمر غير مصرح به في بلادنا. فاحتجزوها وجاء بعدين كلمت، قالت لهم أن عندي زوج، وجاء الزوج بيستلمها وتم حبسها هي وزوجها لمدة 7 أيام في السجن للتحقيق والتأكيد أن زوجها، وبنوعا ما أو بطريقة ما تم حل القضية وإرجاعها إلى البيت. طبعا رجعت لبيت من؟ لبيت الزوج. لو سألنا ما هي أسباب هروبها
أولا أسباب زواجها، ثم أسباب هروبها، وأسباب اللي خلاها تتواصل معايا. أسباب زواجها هو عدم تفاهم الأم والأب لابنتهم، وهذا اللي دائما أنا أتكلم عنه. بعض الناس تنتقد، تقول لك يطلعوا بعض الناس يقولوا التربية الحديثة، نحن تربينا بالضرب وكنا نتهزبوا، عدم المؤاخذة طبعا مع احترامي للجميع، نتهزبوا وننضربوا، وكنا يعني ما كناش نتنفسوا معاهنا وعشنا وتربينا وأمورنا تمام. صحيح، ولكن ما تنساش أنت وياه اللي تربيته في هذه المرحلة، رغم أنك تربيت، أولا التربية الصارمة كانت في زمن غير زمننا الآن، ربما كانت تتماشى، ولأنها كانت غير صحيحة، ولكنها كانت تتماشى مع الزمن. كانوا أولياء أمورنا زمان يحبونا، لكن ما عندهمش القدرة أو ثقافة التعبير عن هذه، عن هذا الحب إلا ما رحم ربي. فكانت ما فيش يعني عيب واحد يقول ولد أنا نحبك، ولا البنت أنا نحبك، ولا الأبناء خطرهم، تصدقوا إن خطرهم في وحدين يقولوا لي إن خطرنا كانوا نقول لبونا وأمنا نحن نحبوكم، لكن ما كناش نقولوها لأن عندنا عار عيب. ذلك في زمني أنا وما قبل زمني، يعني بكثير ممكن في زمننا نوعا ما يعني نقدر نقوله. فالأب والأم تربوا في التربية صارمة، فأسقطوا تلك الشخصية وتلك التربية على أولادهم، وهذه هذه جريمة. يعني ما تربيت عليه أنا ما ربيش عليه ابني، لأن زمن ابني غير زمني، والوضع الراهن والبيئة اللي فيها أولادنا الآن غير البيئة السابقة. فالبنت نتيجة صعوبة الأم وعدم تفاهم الأم لبنتها، ومفروض الأم هي أقرب إنسانة لبنتها وتتفهم البنت وتعرف احتياجاتها وتأخذها في حضنها. بنية تقرأ في تاني إعدادي، يعني صغيرة جدا، يعني عندها أحلام إنها تكمل دراستها، وعندها أحلام إن هي تواصل مسيرتها زيها زي البنات، وتعيش المرحلة العمرية اللي هي عايشة فيها من أجل إن هي تواكب وقتها وعصرها وزمانها وصحباتها والمناخ اللي هو خاص بالبنات. فهي لم تعش هذه اللحظات، فقالت لي من صعوبة أبوي وأمي، وأمها طبعا اللي يقول أبوها ماشي واللي يقولها أمها ماشي عند أبوها، يعني هم اثنين سامحني نفس ما قالت البنت، يعني نحس أن أبوي وأمي زي العصابة، ظالمين وجاحدين. والكارثة الأعظم أن مش هي بس اللي تجوزت في هذا العمر، ومش هي بس اللي هربت من بيت أهلها بهروب، يعني هروب شرعي خلينا نقوله، يعني هربت بالزواج، يعني مش هربت سيبت البيت، ولكن وافقت أنها تتجوز في عمر صغير. مش هي فقط، حتى أختها تجوزت، وكل واحدة ساكنة بعيد مسافة 1000 كيلو 1700 كيلو. أنت شوف يعني من قوة الألم النفسي والتربية الغير صحيحة والغير سليمة والتربية الشديدة اللي فيها عنف الأسري واللي فيها الألم النفسي واللي فيها الضرب والإهانة وعدم تقدير أولادنا وبناتنا، اضطروا البنتين الأخوات أنهم يتجوزوا كل واحدة في مدينة تبعد عن المدينة الثانية بحوالي، بالنسبة للبنات تبعد حوالي 2000 كيلو بعد على بعضهن يعني، وبالنسبة للأسرة لا، يعني بالنسبة للبنتين الأسرة في المنطقة الوسط 1000 كيلو 1000 كيلو، يعني مسافة كبيرة جدا. ليش؟ المهم نفتكوا من أبونا ومن أمنا ومن الضغط والتربية غير صحيحة والعقد النفسية والمشاكل اللي تحصل ما بين بويا وأمي والعنف الأسري والضغط الأسري على البنات في عمر الزهور، مازالا حدث ومازالوا أطفال. فاضطرينا نتيجة هذا الألم، نتيجة هذه الشدة وهذا الألم النفسي اللي تعرضنا إليه من بونا وأمنا، أن نحن نوافق على أول عريس يتقدم لنا. وبالفعل وافقوا البنات وتزوجوا. تخيلوا أن البنت طبعا اللي تواصلت معايا وهي تتكلم فيها وهي بالعبرة، يعني تقول لي أنا حولت الانتحار وما كتب ليش الله الموت، قلت لها لعله خير، وطالما أنت تواصلت مع أحد الأشخاص وهو وصلك لي يبقى معناها هنكون خصائتك وهنكون بمثابة الأم لترشدك شن تديري وشن كيف تتصرفي. تقولي أنا مش عارفة أن أتصرف في حياتي.

طبعا قلت لها لا هنكون أنا معك لحظة بلحظة، وهنكون كوني مستشارة، هنكون لك مستشارة في كل تصرفاتك. وبالفعل هي فرحت طبعا، وهذا هديتها طبعا شوية، لأن قلت لها أهم حاجة أنك تسمع كلامي وتنفذي كل الأوامر اللي نقولها لك اللي هي في صالحك وفي صالح بيتك وزوجك وطفلك. قالت لي نعم تمام، وأصبحت تتواصل معايا وحكت لي هذا بالنسبة للألم أو السبب اللي خلاها تتجوز وتهرب من بيت أهلها نتيجة قسوة الأم وقسوة الأب وعدم استماع لرأي أبنائهم واحتياجاتهم. فاضطروا البنات طبعا، ما نهزوش على بناتنا وأولادنا في هذه الأعمار، هم أقرب وهم في أمس الحاجة إلى العاطفة الأسرية وإلى الانتماء الأسري وإلى الاحتواء الأسري. الأسرة هي الملاذ للإنسان، إذا فقد الإنسان أمنه واستقراره النفسي والمعنوي في أسرته مش هيلقى خارج البيت إطلاقا، لأن خارج البيت ملوث، نحن ما نعرفش الناس، ثقافات مختلفة، أساليب مختلفة. ربما الآن وانتوا عارفين نحن في زمن مخيف نوعا ما، في كثير من المشكلات وكثير من الناس اللي ممكن يبيعوا بنات لناس، وانتوا عارفين القصص اللي تحصل، جرائم القتل، جرائم المخدرات، وجرائم الزنا، وجرائم الاستراحات، وانتوا عارفين المواضيع زي هذه. لما يلقوا بنية صغيرة في العمر هذا ومش لاقي أسرة تحتويها، وتهرب من بيت أهلها أو بيت زوجها لأنه مش عارفة كيف ترجع لأهلها، فبالتالي بتكون عرضة لبعض العصابات وبعض الناس أو المجرمين اللي ممكن يستخدموها كوسيلة في عمليات غير أخلاقية. احكي لي بنتي، هذه تحظى جانب الأسر بتاعها هي، الآن شو اللي خلاك تهربي من بيت الزوج أو تفكري في الانتحار؟ طبعا لما يكون الزوج مسلوب الإرادة وعمره مواليد 2001، يعني مازال يعني يتقاضى في مصروفه من أبوه، مازال ما استقرش وحتى هو مش مكمل تعليمه. أنا مش عارفة أنا شنو اللي حبب العائلات في زواج الأطفال، هذا ما فهمتش أنا، يعني حتى ولو هم عندهم نوع من الوعي ولكن ما عندهمش القدرة على المسؤولية. الزواج مسؤولية، مش غير نفرح بولدي نلبس البدلة ولا بنتي لبسها الفستان الأبيض ونفرح بها فقط، إنما هذه حياة مؤسسة تحتاج إلى وعي وإلى نضج وإلى إرشاد وإلى توجيه وإلى معرفة وإلى وسعة بال وإلى حكمة وإلى عقل وتعقل، وتحتاج معرفة كبيرة جدا من جميع النواحي في علاقتها مع نفسها، مع زوجها، مع أهل زوجها، مع الطفل اللي بيجي، مع حياتها بالكامل. لابد يكون لدى البنات هذا الوعي، مهما كان لديهم معرفة أن زواج في علاقة زوجية وعلاقة شرعية هي وزوجها والأمور زي هذه، هذه أمور يعني غريزية تحصل حتى يعني في على كل الأعمار، ولكن الزواج مش مخصوص لهذا الجانب فقط وإنما حياة متكاملة. فقالت لي أنا جيت للبيت وجلست مع العيلة، قالت لي طبعا يربوا فيها هي والعيل والشاب اللي هي متجوزته، تخيلوا إن تقعد راقدة زي طفلة لما تكون مقيلة ولا راقدة، يجي أب الزوج يمسكها مع شعرها ويعطيها طريحة، قالت شعري يقطع في بيديه. وبطب أم زوجك شنو موقفها؟ قلت تتفرج وتقول له زيد ربيها، زيد أكتر بيع حماواتك وأخوات زوجك، يعني هنا حماواتك. قالت لي كل وحدة زي ما تقول وحدة تسرق حاجة وتتهمها، حركات عيال يعني ما زالوا أطفال في البيت يعني. فيجي أب الزوج يضربه يقول لها سدك نوم نوذي كنسي، وتقولي من الصبح من أول ما نحل عيوني نزل لوط عند أهل زوجي عزائم، هم بيتهم كبير دائما عزائم، قالت لي عزائم وناس يجوهم من الصبح لليل، وأنا من تنظيف الحمامات لضم البيت للطبخ للنفخ للغسل للتنظيف لكذا، نوصل بيتي وأنا في يعني في في في خلاص في حالة إرهاق، وبعد هذا كله يلقوا أي حاجة خاربة أو حاجة غريبة في البيت يقولي أنت. لا المضحك المبكي أنهم يتهموها أنها ممكن تسحرهم، هي ما تطلعش من البيت أصلاً، قاعدة تحت العصا معاكم، يعني كيف ممكن تطلع وكيف ممكن تتصرف هذه التصرفات. فتقول لي أب الزوج يضربها ضرب، قالت يعني ضرب مبرح، تقول لي أنا ندمانة على هذا الزواج،
وأم زوجها بدل ما تساعدها كانت تمسكها وتضربها وزوج يتفرج وما يقدرش يتصرف أي تصرف، لأن في نظر أهلها هو مازال شاب صغير، مازال تحت رعاية أبوه، فإذا ممكن يضربوه يضربوها حتى هي. هذه المشكلات اللي ممكن تحصل في كثير من العائلات بصمت وبدون ما يعلم عليها أي إنسان، هذا كثير ما يحدث. وزي ما حكيت لكم القصة لم تكن هي فقط وإنما أيضا أختها. قلت لها فكرتي أنك أنت تتواصلي مع أختك يعني وأمك؟ قالت لي ما قدرش نكلم ماما لأن أمي تقول لي أنت اخترتي أنت تحملي وأنت تقعدي في البيت وهنا ما تفكريش أنك أنت تجينا. طبعا البنت من كثر الضغوطات أهلها صار عندها العناد زي ما قلت لكم، صار عندها سلوك العناد، كانت وسيلتها الوحيدة أنها تهرب. للأسف هربت من شدة إلى شدة أكبر من الشدة الأولى وخشت في ضيق أعظم من الضيق الأول. لما سألتها أن أبوها أمها ممنوع ترجعي ولو رجعتي هيصير فيك أيامات عذاب ما كانش يخطر على بالك، يرهبوا في بنتهم يخوفوا فيها بشيء ما تفكرش إن هي ترجع لهم. لما سألتها عن أختها قالت لي أختي أصلاً لما دويت معها خوفتني أكتر، قالت لي أنا مرة حرجت عند أهلي داروا فيها أيامات وقعدوا يضربوا فيها أنا وصغاري، اضطرت إن هي تتأسف لزوجها وترجع وتتحمل عذاب زوجها في المنطقة البعيدة النائية اللي ما فيهاش لا صديق ولا قريب ولا أي إنسان ممكن تلجأ له. هذا كله بسبب العنف الأسري داخل الأسرة. هذه قصة اللي جتني وما خفية كان أعظم. طبعا القصة زوج غير مناسب وبيئة قاسية وأب زوج ما يعرفش الرحمة، ما يعرفش من الرجولة إلا العنف في زوجة ابنه. يعني أول مرة نعرف أن أب الزوج ممكن يضرب بنت زوجة ابنه بهذا الشكل ويكسرها، ووصل أنه يعني زي ما تقول العين تورمت، الوجه الشوه، الإيدين تكسران، يعني وكأن البنت قاعدة في سجن مع جلدين، يعني يجلدوا فيها ويعذبوا فيها ويهينوا فيها ويعايروا فيها بشيئين، باستعجالها بالزواج ويعايروا فيها بعدم أسئلة الأهل عنها. طبعا اللي خلى أهل الزوج يطمعوا في تعذيب هذه البنت الصغيرة، نسأل الله أن يرحمها برحمته، عدم أسئلة سؤال الأهل عن بناتهم وعدم إظهار الحماية لبناتهم، وأنتم عارفين أن الأهل هم السند وهم العضد لأولادهم وهم السد المنيع لأي أشياء خارجية تأثر على أولادهم أو أي حد ممكن يؤذي أولادهم. حقيقة يعني أنا ممكن أكون مسالمة جدا مع كل الناس، إلا أنك توصل في ابني لا يمكن أكون مسالمة، هنكون زي يعني الوحش حقيقة. يعني فأنا أستغرب لما نشوف أم وأب يرموا بناتهم لعائلات تتعرض بناتهم للإهانة والضرب والسب والشتم والإصابات المرضية، وممكن توصل حتى للإصابة أو للإعاقة، وأيضا ممكن توصل للبنات إلى عملية أو فكرة الانتحار. هذه كارثة بكل المقاييس. يعني أتساءل أنا يعني هل الناس ضم مسلمين؟ يعني هل يعرفوا حق الله؟ هل يعرفوا حق الله في تربية أولادهم وبناتهم؟ هل الناس اللي هي تجوزت ابنهم أهل الزوج هل هم يعني ما يعرفوش حدودهم مع الله؟ يعني أسئلة كثيرة حقيقة، يعني الواحد والله منحرج حتى أن يسألها، حتى ما نقول ضم مسلمين ممكن يساء فهمي، لكن يعني الإسلام أصبح اسم، ولا يعني زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه. يبدو أننا وصلنا لهذا الزمان. يعني ما هكذا تعامل زوجة الابن بهذه الوحشية القاسية، عديمين الرحمة، عديمين الشفقة، ضرب
ما فيش طبعا بيتها ما تقعدش فيه، لازم تنزل لوطة ولازم تخدم، وحمواتها قاعدات كل واحدة راقدة في غرفتها وأمورهم تمام، هي وكأنها شغالة بعقد عرفي أخرى، مش حتى عقد زواج رسمي موثق في المحكمة، خدامة بعقد عرفي موجودة. والولد تخيلوا إن حتى علاقتها الخاصة مع زوجها ما تتمش إلا بأوامر من أهله، هو ممنوع إن هي تاكل شيء مميز. أنتوا عارفين الرجال يعني مثلا يفرح زوجته بشوكولاتة ولا يجيب لها حاجة لطيفة هكي، مزالوا شباب صغار، ممنوع الكلام هذا يحدث، ولو حدا تأخذ عليه طليحة هو يأخذ عليها طليحة. يعني لم أرى مثل هذه القصة يعني حقيقة. بالمقابل هذه القصة هناك قصص مختلفة، تجد أن زوجة الابن دخلت عيلة وخربت العيلة وطردشت العيلة، تجدها سوسة هيك، خشت سوسة تخرب في العيلة من داخل، هذه حقيقة موجودة. ممكن بعض الناس تسمعني هتأيد هذا الرأي، لأن الموضوع هذا سير عندهم في البيت، هذا أمر واقع حقيقة. قصص حقيقة هدفنا من هذه من عرض هذه القصص هو التوعية والتوجيه وإرشاد للأسر، وأيضا لابد أن يراعوا الجوانب النفسية، لأن كل هذه المشاكل تؤثر على الجانب النفسي، ولذلك نجد بعض الناس تعاني من القلق والتوتر والاكتئاب، وتعاني من بعض الأمراض النفسية، وممكن تخش في صدمة، والصدمة ممكن تدخلها في متاهة، تفقد حتى الذاكرة فيها، وهذا كثير ما يحدث. يعني بالأمس القريب يعني شفت واحدة يعني هربت عنها الخريطة، يعني خلاص أطلع في الشارع وتحكي مع الناس، مسكينة. يعني نحن ليش وصلنا أولادنا وبناتنا أنهم يوصلوا إلى هذه الحالات النفسية وهذه الأمراض النفسية، وممكن يتعاطوا العلاج النفسي، ليش وصلناهم لهذه المرحلة؟ هذوما أمانة. يعني دائما نقول أن أولادنا امتداد لنا، وهم أمانة في أعناقنا، وهم هبة من الله عز وجل، لابد من المحافظة عليها، والمحافظة تبدأ من اختيار الزوجة المناسبة واختيار الزوج المناسب، القدوة والأم القدوة، مش الأم. يعني المشكلة هي الكارثة، يعني كارثة حقيقية، إني أنا لما نختار نبني نتجوز وخلاص، عدم وعي البنت وعدم إدراكها لخطورة الوضع والعناد اللي هي ركب راسها وأصرت على الزواج بهذا الفتى، وهذه لأن لا يوجد وعي ولا يوجد فهم، ولا الأم علمت ولا الأب حضن، ولا يعني في بنات يعني تقولك أنا من الجواز أنا سعيدة في بيت بويا، مش هنلقى نبي رجل زي أبويا في حنيته في حمايته في حبه. تخيل بنت تقول أنا ما نعرفش حنية أبويا ولا حنية أمي إطلاقا. يعني حتى لما نكتب مقالة يخشوا لي تعليقات خاصة تقولي أنا أتمنى أن يحضن أمي. تخيل واحد يتمنى يحضن أمه، معقولة نحن وصلنا درجة أني أنا ما قدرش نحضن أمي لأن أمي قاسية، تقولي فكيني منك ودفية بعيد، وخاطري نشوف زي ما نشوف صاحباتي كيف يحكوا على أمهاتهم، كيف يحكوا على أبهاتهم، وكيف المعاملة الحلوة نشوفها وأنا محرومة. ولذلك نأخذ بالنا من أولادنا ومن بناتنا من الأمانة لأودح الله عز وجل لنا وعطاها لنا، بينما في ناس تانية يتمنوا عيل يعني أو بنت، يتمنوا أن يكون عندهم طفل، يتمنوا يسمعوا كلمة ماما أو يسمع كلمة بابا. وأنت أنعم عليك الله بهبة بعطاء خاص وعطاك ذرية تعذبها هذا العذاب، والله إنكم محاسبون أمام الله عز وجل يوم القيامة. يعني ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله إن هذه الآية مرعبة لو دقق فيها كل الناس في جميع المعاملات والعلاقات. أي شيء يؤذي الإنسان، الله يحب عبده، يحب عبده ويزعل على عبده لما يشوفه حزين يزعل عليه، فبالتالي أنت كيف هانت عليك نفسك؟ يعني الرحمة اللي موجودة في قلوب الأمهات والآباء هي رحمة من الله عز وجل، إذا انتزع الله الرحمة من قلبك فأنت مش هتكون انتزعها لأنك لا تستحقها، لأنك مش هتكون أمين على هذه الأمانة. يعني كيف أنت ممكن، أنت كيف تصلي أصلا؟ أنت كيف تصيم في رمضان وأنت أب قاسي؟ ليش القسوة؟ إذا كان أبوك رباك على هذه القسوة، ما شنو ذنب أولادك؟ شنو الذنب اللي داروه أولادك مش أنت تجيبهم وتصب عليهم الجحيم الماضي بتاعك؟ أولادنا منهمش علاقة بماضينا، نحن ليش نعيدوا في نفس الشخصية نكرروها
في حياتنا. يعني أنا أبويا عذبني وأبويا قهرني، نجيب أنا أولاد ونقهرهم زي ما قهرني أبويا، وهم يجيبوا أولاد ويقهر. خلاص المجتمع هيك معاشي، بيقعد مجتمع مش يقعد فوضى، بيقعد دركولا نحن ولا شني. وين الأخلاق؟ وين القيم؟ وين يعني لما يعني اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله حتى في التربية في الأولاد. مش قول أنا أبوهم وأنا مسؤول عنهم وأنا ربي زي ما نبي، لا مش زي ما تبي، زي ما أمرك الشرع، زي ما أمرك الدين، زي ما أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما نشوفه في الأشياء المنطقية والعقلانية والصحيحة اللي تتوافق مع المجتمع ومع المبادئ والقيم والعادات والثقافة التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. مش ثقافتك انت، لا من بياش ثقافتك، ثقافة جدك هذه ما تمشيش. توا التربية هي مش تربية، هو سجن مجلدين. يعني بدل ما يكون أب وأم كأنهم جلدين داخل سجن، وكأن هذه الفتاة جاءت بكارثة وهم لازم، هذا وعد يعني. بس من زمان كان أيام الجاهلية الوعد يحطون في التراب يدفنوها حية. لما أنت الوعد اختلف مع الزمان، تختلف الوعد، أصبح الوعد بالطريقة النفسية والتعذيب والقهر والألم. أنك تدفن بنتك في أرضها، تطمس شخصيتها، تطمس حياتها، تخليها تفكر تهرب مع شخص، تخليها تفكر تهرب مع أول جوز يتقدم إليها من غير ما تسأل عنه ولا تشوفها هل هو يستحق يكون زوج. قتل البنت لما نجوزها وهي ما زالت قاصر، لا تعرف يعني، ممكن تعرف الجانب الغريزي زي ما قلنا، ولكن ما تعرفش معنى المسؤولية الحقيقية. كيف تدافع عن نفسها لما تتأذى، كيف تحمي نفسها قبل ما تتأذى. يعني هذا كل إعداد لابد أن يكون الشاب والبنت يعدوا إعدادا جيدا في هذا الجانب.

الحقيقة يعني بالأبسط قريب كان عندي لقاء. أنا الرسالة اللي نحب نوجهها أو دائما يسأل كان سؤال عن الجيل القديم والجيل الجديد. والحقيقة قلت لهم أني ممكن تستغربوا أني نقول لكم أنا مع الجيل الجديد، مع المواكبة، مع التطور الذي يتماشى ويتوافق مع وجود الثوابت الأخلاقية والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما أمر الله عز وجل. أولادنا هم هم هم النسخة الثانية منا، هم امتداد لنا والنسخة الثانية. إذا كان أنت نسختك سيئة تجيب النسخة الثانية تخليها سيئة بيحسنها، ولك فاقد الشيء لا يعطي. الذي حرم من الحنان يعطي أكثر حنانا، والذي حرم من الود يكون أكثر ودا. الذي لا يعطي هو عنده خلل نفسي يحتاج إلى علاج وجلسات نفسية. الإنسان اللي يصب غضبه ولا أبوي عصبي يعني أولادك ما لهمش علاقة بظروفك الخاصة. افصل ما بين علاقاتك مع العمل ومع الشارع وعلاقتك في البيت مع أولادك. أولادك لهم خصوصية، لهم حياة خاصة، هم يستنوا فيك. تخيلوا الأطفال يستنوا يفرحوا لما أبوهم يرجع من عمل. في ناس ما تفرحش، في ناس أول ما يجيبوها تكرس، شيء يخش لدار، شيء يخش الحمام سكر على روحها. ليش؟ خوفا من الفريت اللي داخل عليهم الباب. بويا جا يبدأ الكل في حالة خوف ورعب وحالة طوارئ في البيت وحالة رعب وخوف يعني رهيب. تخيلوا لك ونحن ما يقدروش ياكلوا قدام بوهم، ممنوع، وكأن في عداوة. ما قلت لكم زي السجن، هذا السجن مش أسرة ولا هي بيئة أسرية صحيحة. هذه بيئة معاقة، بيئة مشوهة، بيئة تخلق ناس مشوهين، وبالتالي هم هيشوهوا أسرهم، فبالتالي بيصبح المجتمع في فوضى. لأن المجتمع أساسا بناء الأسر، المجتمع أساسا أسرة، والأسرة تولد أسرة، والأسر وهكذا مجموعة أسر فتولد عنها مجتمع. لما يكون مجتمعي بهذه الأخلاق بهذه الكيفية، البنت محشتين، لما أنت ما تحتويهاش مش حشتين، ثلاث حاجات. لما أنت ما تحتويش بنتك شو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن بنتك يتهرب منك وتظل في الشوارع وتمشي طريق منحرف، أو زي ما قلت لكم أو تذكروا في الحلقة يتكلم فيها على البنت اللي تتواصل مع رجل أو شاب من خارج البلاد في بلد أوروبي قاعد موجود غادي ليبي وتتواصل معه، وعن طريق منظمات يبعثوا لها في فلوس باش هي تلبس اللبس المخزي وتفتح الكاميرا ويبدأ يتفرجوا عليها ويبعث لها في فلوس من الخارج. لما سألناها ليش شكي أو ليش عملت هذا العمل، قالت بويا وأمي، والله يعني مصداقة لهذا الحديث أيضا، تواصلت معي من يومين، ترى شن صار، شن آخر الأخبار. قالت مازلنا نفس ما نحن، وأنا مازلت محتاجت لك. بويا وأمي مازل ما تغيروش، نفس العنف، مازلت تتواصلي مع الشاب اللي يخلي البنات يشوف هذا الانحراف. هذا أولا. والشدة أيضا إذا ما انحرفتش البنت بتخش في متاهة نفسية، نفس برضو قصة بنت جاتني هي وأمها، والبنت ما تتكلمش لها شهرين أو أكثر أو ثلاث شهور أعتقد ما تتكلمش نهائي، وخشت في حالة نفسية مرعبة وتاكل في ايديها، يعني تحاول تعض تنتش في نفسها، واصلة مرحلة خطيرة وتتخيل في أشياء لكن كلام ما تتكلمش. لما جابتها أمها ليا أنا نسأل فيها شن اسمك، أمها تقولي اسمها فلان الفلان. سألتها كم عمرك، قالت لي أمها طبعا اللي ترد عمرها كذا 22 سنة كان عمرها نتذكرها. باهي أنت تدرسي؟ لا، هي كانت تدرس بعدين وكانت شاطرة ووقفت. قلت لها لو جاوبتي مرة ثانية على أي سؤال حتطلعي برا. أنا نسأل في البنت تجاوبي، قالت هي ما تدويش. قلت لها أنت جيبتي لي عشان هي ما تدويش، صح؟ قالت لها خلاص اسكت أنت، خليني أنا ندوي معها مش أنت. فسألتها، ردت الأم، قلت لها شفتي أنت ما فيش فرصة أعطيتيها البنت عشان تحكي، ولذلك مشيت برا. والله طلعتها وهي طالعة شبحت لها بنتها، والله قالت لها عرفت ليش ما يدويش معك؟ لأنك أنت مش أعطيتيني فرصة. البنت تكلمت، قلت لها احكي لي، حكت لي العنف

الحروب النفسية، خشت على العلاج النفسي. يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا الجزء الثاني. يعني الأول العنف يسبب ممكن انحراف، والفلتان تنفلت البنت ويصير عندها انحرافات أخلاقية. هذا واحد من الأسباب. الشيء الثاني ممكن تخش في متاهة نفسية وتخش في مرض نفسي، وقد تدخل أيضا في مرض عقلي ذهاني. طبعا هي بنت أصيب، الثانية أصيبت بمرض ثنائي القطبين وعندها هلاوة سمعية وبصرية، وأصبحت عنيفة وتضرب حتى الضرب. أو إذا لم تنحرف وتهرب من البيت أو تصاب بمرض نفسي، قد تصل إلى المستوى الثالث اللي هو ألطف شوي، هو مش ألطف ولكن نوعا ما أفضل، إن هي أول عريس يجي توافق عليه، يشرب ما يشربش، يتعاطى ما يتعاطاش، كويس مش كويس، مهم تهرب من حوش أهلها، تبي تطلع من البيت هذا بأي طريقة، إن شاء الله يقعد حتى هي 16 سنة هو عمره 50-60 سنة، هتهرب معه، هتوافق عليه نقصد. حالات هذين الأشياء الثلاثة اللي ممكن يوصلها البنت. أو الشيء الرابع، قد يصل الحرمان والعنف الأسري بأولادنا وبناتنا إلى مرحلة التفكير بالانتحار، ما عرفتش تحل مشاكلها مع أهلها، ما لقيتش حد يحتويها من أعمام أو أخوال أو أخوة، لأن الأخوة بروحهم يعانوا نفس المعاناة اللي هي فيها، ما جاهاش عريس ممكن يأخذها ويستر عليها وتطلع من هذه البيئة، ما تقدرش تنتحر لأن ممكن هي مسكر عليها وممنوع أنها تستخدم انتحار، أو عندها خوف ما تقدرش، الانتحار بقوة مش أي حد يقدر عليه، فهي ما عندهاش القوة أنها ممكن تفكر في الانتحار. إذن هنا ممكن تهرب مع شخص، يعني أنت ما خليتش حاجة كويسة لأبنائك وبناتك يدروها أو يفكروا فيها. ليش؟ نتيجة الحرمان الأسري ونتيجة العنف الأسري ونتيجة التفكك الأسري ونتيجة الأب والأم، قعدوا الأم عشان ما تخسرش علاقتها مع الأب توافق الأب على كل الصح والغلط. أبوكم مهما كان لابد أن نسمع كلام أبوكم، أبوكم ما يغلط شيء، لا لا الأب يغلط، ليش ما يغلط؟ هو بشر زي أي بشر ممكن يغلط. وهذه قصة البنت وغيرها من القصص الموجعة والمؤلمة اللي حقيقة يعني خلينا نقف ونتأمل ونسأل سؤال، هل نحن بالفعل نقرأ القرآن ونتدبر في معاني القرآن؟ هل فعلا راهي التربية عبادة؟ تربية أولادنا طاعة وعبادة، اجعلوها بدل العادة، اجعلوها عبادة مع الله تؤجر عليها. ابنك لما تحن عليه وتحبه عبادة، اجعل حبك لابنتك عبادة، اجعل حبك لزوجك ولأولادك وطاعتك لزوجك فيما يرضي الله، مش طاعة في المعاصي، لا طاعة فيما يرضي الله، اجعليها عبادة. ليش نحن ما نكونوش تصرفاتنا مع أولادنا، يعني أنا لما ندخل مثلا السوق بنشري لأولادي خضرة ونأخذ حاجات مصروف للبيت، اللهم أني أحتسب هذا لوجهك الكريم، أنا نخدم على من أجل أولادي وربي أولادي، اجعلها صدقة يا أخي، اجعلها في ميزان حسناتك. كراه حتى الرجل لما يصرف على بيته ويهتم ببيته يؤجر عليها، ما تسحب روحك أنك أب عندك سلطة معناتها أنك تبدأ تبطش وتقعد لي فرعون والله هرقل في البيت، لا أنا ما يصيرش منك لما أنت أب، أنت القدوة وأنت مركز الأمان النفسي والأمان الحسي لأولادك. لما تكون أنت مصدر الخوف ومصدر القلق ومصدر التوتر، وين بيلقى بنتك ولا زوجتك ولا أولادك الشباب، وين بيلقوا الراحة، وين بيلقوا الهنا، وين بيلقوا حياتهم، وين بيلقوها؟ مستحيل يلقوها برا البيت. لو لقوا أمان صدقوني هو أمان مزيف، لو لقوا أصحاب هيكون أصحاب مزيفين، ما فيش حد باقي الحد، حتى صديقك المقرب هو صديقك لكن مش هيكون صديق طول الوقت، لأن حتى هو عنده مشاغله وعنده عيلته وعنده مصالحه وعنده مشاغله الخاصة، مش هيكون 24 ساعة متفرغ لك. لكن نحن الأباء والأمهات هذه مسؤوليتنا نحن، ما مسؤولية الأسرة الثانية والشارع أو مسؤولية الأصحاب والأصدقاء أبدا. حتى المدارس لو تمشي المدارس تسأل بعض المعلمات هيقولوا لك على بعض

أطفال اللي عندهم انخفاض في مستوى التدريس أو مستوى التعليم، ليش عنده انخفاض؟ نتيجة الأسرة، نتيجة الأب والأم، نتيجة الجهل المركب اللي قاعد في البيت، نتيجة الأم المهملة والأب المهمل أو الأم القاسية والمعنفة أو التي تعنف والأب الذي يعنف. تعرف عنف أسري، العيل يقرأ هو يرعش لأنه مش قادر، يخاف من أي ضربة، لو ما جابش 100 على 100 لا خليه يجرب، خلوا أولادنا يجربوا الحياة، عطوهم مساحة في الحياة، عطوهم مساحة يفكروا، وخليك أنت المرشد والموجه ليه في الخير وفي الشر وفي الصح وفي الخطأ، وانظر عطيه مساحة هو يجرب، وإحنا نتعلم بالتجربة ما نتعلم بالأوامر. الأمر يظل معلق مبهم إلى أن نقع في التجربة. الفضيلة، ما معنى الفضيلة؟ لن تعرف معنى الفضيلة ما لم تفعل الفضيلة أو ترى الفضيلة عند أحد الأبوين. لن تتعلم الصدق إلا لما تشوف أهلك كيف يتكلموا بصدق. لن تتعلم الكذب، حتى الكذب كيف تعلمنا؟ نحن لم نولد وحنا نعرف معنى الكذب، لكن تعلمنا عن طريق الأم اللي تكذب أو عن طريق الأب اللي يكذب، وكنا نعتقد ونحن أطفال أن هذا التصرف سلوك طبيعي. لما كبرنا عرفنا أن هذا السلوك غير طبيعي إطلاقاً، غير طبيعي.

0: أصبح أنا قعدنا في حيرة، من الصح ومن معقولة، أمي وبويا غلط أو الناس الثانية صح؟ لكن لما يصل الطفل أو البنت لمرحلة الشباب، مرحلة 16 سنة فما فوق، يبدأ يدرك، يبدأ عند الإدراك، يكون مكسور نتيجة العنف الأسري، يا أما يكون نسخة طبق الأصل عن زي ما حكيتكم مرة عن نظرية التماهي، اللي هو تقليد الأم والأب في تصرفاتهم. هو يكره تصرف الأب لكن ما عرفش يعالج نفسه أو ما عرفش يطلع نفسه من هذه العقدة، أصبح هو طبق الأصل صورة عن أبيه. وكذلك البنت تكره تصرف أمها معها، فتجد نفسها تصرف بالعقل اللاواعي في هذا التصرف، إن هي تعيد نفس التجربة ونفس الصورة النمطية مع أولادها. ولذلك قلت لكم نحن الأسرة، إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع بالكامل. لذلك خلونا ننتبه لأولادنا، ننتبه لبناتنا، خاصة البنات. والله هم الأولاد والبنات نفس الشيء، ولكن البنات هم أكثر احتياجا للعاطفة. ممكن الشاب يطلع ويشوف أصحابه ويلعب كورة ويفرهد على نفسه شوية، لكن البنت بتكون في احتياج إلى رعاية وإلى اهتمام أكبر، لأنها هي مش الأضعف، بس لأن هي طبيعة فطرة بتاعها وخلقتها هيك، سبحان الله خلقها بالشكل هذا. طبعا هذه القصص المؤلمة الموجودة للأسف الشديد في مجتمعنا، والهدف من واضح شرح القصة أو اليوم التحدث عنها، ونوعتها أني هنحكيها، وإن شاء الله تكون هي في الاستماع، وهي وكل البنات، وأيضا لكل بنت. أنا حابة نوصل رسائل إلى البنات وإلى الأباء وأيضا إلى أهل الزوج، إلى كل البنات، حاولي أنك أنت تحافظي على نفسك، ما تتهوريش العناد هذه هي نتيجة العناد، العناد والتعنت والإصرار على الهروب من بيت الأهل. حاولي أن يعني ياريت والله في بلادنا يدرون الشرطة حماية البنت، حمايات للفتيات من العنف الأسري، ياريت يتم تفعيل هذا الجانب. إذا كان العم يقول لك أنا ما نتدخلش لأنه يخاف من البول لأنه عصبي، والخال أيضا يقول أنت ملكش علاقة، ويخافوا من مشاكل الأسرية تكبر يعني بشكل عائلي داخل الأسرة، فبالتالي لابد أن يكون هناك حاضنة أو مؤسسة يكون لها رقم خاص، الرقم الساخن لكل فتيات لتعرض إلى العنف الأسري أو للزواج غصبا عنها في سن مبكر، زي القاصرات 15 سنة أو 16 سنة أو 14 سنة. هذه كيف تصبح أم يعني، كيف يعملوها أهل الزوج معاملة سيئة. فبالتالي يا بنتي إذا كان أبوك صعب أو أمك صعبة، فما تغلطيش أنت، وحاولي أنك تصبري وتتحملي، في النهاية هم والديك، ونحن نتمنى أن رسائلنا توصل إلى الوالدين بحماية أولادهم إن شاء الله، وانتباه إلى بناتهم، ويحاولوا أنهم يكون لديهم. أنا أعتقد أن كل أب وكل أم يعامل أولاده بالعنف زي ما حكيت من شوية، هو ما يحبش نفسه، هو عنده عقدة لابد أن يتعالج منها، لابد أن يتخلص من هذه العقدة، لابد أن يجدد في طريق التفكير حتى يتغير سلوكه. يعني ما تخافش لما أنت تعامل بنتك بلطف، مش هتضحك عليك بنتك، بالعكس هتحبك أكتر، وهتكون هي السند ليك لما أنت تكبر، أو ابنك يكون سند ليك. فيا بنتي رسالة للبنات، حاولوا أنك أنت تركزي على دراستك، تركزي على مستقبلك، تركزي على أهداف، حطي هدف وأسعي لهذا الهدف في بناء شخصيتك، وبناء حتى لو شفنا أهلينا لما نكبروا نحن مسؤولين عن تصرفاتنا مش أهلينا، لأني نكبرت وقعدت نمشي المدرسة ونمشي للجامعة ونمشي للمرحلة الثانوية وبعدين الجامعة، ونشوف الناس ونشوف العلاقات ونشوف التنوع في الثقافة، تنوع في السلوك والمعاملة، فليش أنا ما نحاولش نصلح من نفسي، وندعي لوالدي بالهداية والصلاح، ونحاول أن يكون رحيمة بهم حتى وهم غلطانين، معليش لأن في النهاية هم والدين، ربما معليش عفوا ربما هم تعرضوا لعنف سابق وما كانش عندهم التوجيه والإرشاد اللي موجود الآن، أو التنوير، إحنا في مرحلة التنوير، مرحلة ما عادش حد عنده حجة، السوشيال ميديا مليئة بالعلم والثقافة، ومليئة بالمشايخ، ومليئة بالعلوم، ومليئة بالتربية، ومليئة بالمجال النفسي، مجال الزواجي والأسري ممكن اللي ما يسمعنيش يسمع غيري، ولكن بطريقة صحيحة. مش عيب لو نحن طورنا من أنفسنا وحاولنا نفهم الجيل اللي هم أولادنا ونتعامل معهم برقي بما يرضي الله عز وجل وبما أوصانا الله به عز وجل. فأولادنا أمانة من الله، لابد أن نحترم هذه الأمانة تقديرا وطاعة وإيمانا اكتسابا لله عز وجل. أتمنى من الفتيات أنهن يكون في المستوى أنها تتقي الله عز وجل وأن تحمي نفسها من الانحرافات وأن لا تنجر في هذا الجانب. مهما كان أنت مسلمة، مهما كان حتى ولو غلطني، زي البنت اللي كلمتني من يومين تقولي أنا ندمانة على كل تصرف، ولكن هنحكي معاك يقول لك شن صار معايا، هي مازال ما توصلتش معايا، هذه اللي تكلم في شخص خارج البلاد عن طريق. فالشاهد أن هي يعذب فيها ضميرها، عارفة أن اللي هي تدير فيه هو غلط، ولكن نتيجة عدم وجود العاطفة الأسرة، وكأنها مش عدم وجود عاطفة فقط، وتنتقم من الأسرة زي ما أنتوا حبسيني وحرميني من عاطفة، أنا نجيب العاطفة بالطريقة اللي تعجبني وبالطريقة اللي ما تعجبكمش، كان نوع من العناد اللي نحكي. فنحاول البنات أن هي تبتعد عن العناد، والله العظيم أن هذا العناد في النهاية هيوصلك إلى طريق مسدود وإلى طريق مؤلم وطريق موجع جدا جدا. الرسالة الثانية اللي بنوصلها للوالدين، إلى كل أب وإلى كل أم، ابنتكم ليست مشروع زواج فقط، هي إنسان، هي روح، هي أمانة، هي عهدة عندك لابد أن تحافظ عليها. لما البنت تهرب من بيتكم بسبب القسوة فهي ما تختارش الأفضل بل تختار الأقل ألما. يعني أنا لما نهرب من بيت ونمشي نتجوز وحيا الله راجل تقدمني وخلاص ما نعرفش شن أخلاقه شن وضعه شن بيئته شن سلوكه شن تصرفاته، بس من أجل أني أنا نهرب منكم، يعني أنا طلعت من ألم إلى ألم آخر، وفي مخيلتها ربما هو أقل ألما ولكن في حقيقة الأمر لهو أشد ألما، لأن هي كانت لوحدها ممكن مرة تبكي من بوها أو أمها، ولكن الآن معها طفل أو طفلين أو ثلاثة، معش في مهرب وفي عذاب مستمر وألم مستمر. إحدى الشخصيات كان عندها مشكلة، تواصلت معها وجيتها لبيتها وشفت سوء التفاهم اللي بينها الحاصل بينها وبين أولادها الشباب وبنتها الشابة، فتقولي نحن تربينا عليه كي ترى، بس أولادك فيهم أنت عايشة معهم مش هم عايشين معك، أنت عايشة في عصرهم في أجيلهم في أماكن، يعني لابد أن تنتصر لنفسها. قالت لا أنا نقول الحق حتى لو غلط هو حق، هي مش عناد، التربية ما هيش عناد، لا عشانك أني أنت أم تخلي ولدك الآن هو هارب منك، ولدك مش قاعد معك، فضل أن يعيش في منطقة ثانية ويشتغل في منطقة ثانية ويأجر في منطقة ثانية بش ما يعيشش مع أم متسلطة. للأسف هذا كثير ما يحدث، لأن بنتك لما تكون منهانة وتجيك مكسورة الخاطر زي ما يقولوا، ما تسألوهاش أو ما تقولوش أنتوا، نحن حتى من فينا عائلات يرفضوا أن بنتهم تطلق عشان ما يضحكوش عليهم الناس، بي بنتك أنت عشان ما يضحكش عليك الناس خلي بنتك تعيش في جحيم، هل هذا يعقل؟ يعني اسأل بنتك كم تألمتي، ما تسألها الناس شي يقولوا علينا، حس بإحساسها، حس بألمها، حس بالوجع تاع بنتك وأنت بنتك أيضا، حس بوجعهم. للأسف في العائلات اللي أفسدوا بناتهم الحقيقة، في عائلة اللي هي عندها العنف الأسري وفي عائلة عندها الانحلال الأسري بالمقابل، يعني عكس العائلة الأولى، العائلة الأولى انحلال أسري، عفوا العائلة قسم، خلينا نقول قسم ألف وفي قسم باء، قسم ألف عنف أسري مطلق، والعائلة باء انحلال أسري وأخلاقي اندلحها لدرجة معشقت في احترام بين الأب والبنت للأسف الشديد. لذلك على الوالدين مراعاة الله في أولادهم وحمايتهم، فليس من العدل أن تخافوا على صورتكم أمام الناس وتتركوا بناتكم تواجه الضرب والإهانة وحدها. الطلاق ليس فشلا، قد يكون في بعض الأحيان إنقاذ حياة إنسان، وإجبارها على البقاء في بيئة مؤذية ليست تربية بل خذلان من الأب والأم. هناك رسالة نفسية وتوعوية للجميع، القسوة تولد العناد، والعناد قد يقود لقرارات غير ناضجة، لكن الخطأ الأكبر أن نعاقب الإنسان على هروبه من الألم بدل أن نسأله لماذا أصلا تألمت. نهاية حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين، بعض البنات لا يحتاجن نصائح بل يحتاجن بيتا لا يطردهن نحو الخطأ، وبعض الأباء لا يدركون أنهم أول من يدفع أبنائهم للهروب ثم أول من يلومهم على الطريق. كونوا الملجأ قبل أن تبحث بناتكم عن النجاة في أماكن قد تكسرهن أكثر، لأن البنت التي لا تجد الأمان في بيت أهلها قد تقبل بأي شيء حتى لو كان الألم. إلى هنا مستمعينا الكرام أصل إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله التي لا تضيع ودعه. كنت معكم زينب الزوي في برنامج نوافذ على الدرب، إلى أن نلتقي في أمان الله.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.